لك تراقي وحقك تعاتب، لو إلك ما نشتكي وعنك لهينا، هذا قل واجب ندعي ونطالب بيك الله يفرج عليك وعلينا. نبكي ونكاتب شخصك الغايب، برقعة الحاجة المحب يكتب حنينا. نبكي ونكاتب شخصك الغايب، برقعة الحاجة المحب يكتب حنينا. يقين الشكوى تتسلم، نوقعها بدموع ودم.

المستقبل FM الأولى في بابل.

0: إلى أين نحن ذاهبون؟
1: إنها مفاجأة، سأريكم الأرض التي كان فيها سد مأرب.
2: يا الله، سنجد الحدائق المثمرة بأطيب الفاكهة.
1: لا تتعجل، أنت لا تعرف نهاية القصة.
3: نعم، نريد أن نعرف ماذا جرى لسد مأرب.
0: لقد رويت لنا الحلم الذي رأته طريفة وجاريها في حديقة القصر لتقابل الملك.
1: حسناً، وقف الملك عمرو بن عامر حائراً لا يدري ماذا يصنع.
4: أبي، أبي، هل أنت بخير؟
5: ابق مكانك يا مالك، سأتي إليك.
4: لقد أصبنا جميعا بالقلق. أنت تقف في مكانك منذ وقت طويل وتنظر إلى أسفل.
5: ربما لم أنتبه للوقت.
4: ماذا رأيت بأعلى الجبل؟
5: لا شيء، لا شيء. يجب أن أجلس مع طريفة لنبحث أمرا في غاية الخطورة، ولا أريد أن يزعجني أحد.
4: أمرك يا أبي.
6: هل من جديد يا مولاي؟
4: لا لا، كل شيء على ما يرام.
7: هل تفهم شيئا مما يدور؟
6: تعرف أن مولانا غريب الأطوار. ماذا تنتظر من رجل يمزق أثوابه كل يوم؟
8: فأر يسحب صخرة، هل ما أقول لك؟
5: إن له مخالب وأنيابا يا طريفة.
8: هذه كلها علامات سيئة. خذ هذه الزجاجة وانظر إليها، فإذا امتلأت بالرمال فاعلم أن النهاية اقتربت.
5: الرمال ملأت الزجاجة فعلا، متى تتوقعين هلاك السد؟
8: خلال 7 سنين.
5: إذن علينا أن نعمل بسرعة. وجدتها، فكرة لا تخطر بعقل الشيطان.
9: ما هذه الرسالة؟
0: إنها دعوة من الملك عمرو بن عامر لوليمة في قصره.
9: ولماذا لم يجعل حامل الرسالة يبلغك شفاهته؟
0: إنها السفاهة والتبذير. انظري، الدعوة مكتوبة بماء الذهب.
9: صحيح، ذهب حقيقي.
0: والناس بالألاف يجوعون ويشتكون من الظلم والفساد.
9: ألن تتوقف أبداً عن آرائك المعارضة؟
0: سيتغير كل شيء، سيحل غضب الله على الظالمين.
9: بل أنت الذي سيتغير. سنذهب معاً إلى الوليمة، الملك بنفسه يدعوك ويسترضيك. ماذا تريد أكثر من هذا؟
10: حسناً يا أبي، سأذهب معك إلى الوليمة، ولكن بشرط.
11: ما هو؟
10: لن أضطر لمجاملة الأمير مالك والتظاهر بالضحك على حكايته السخيفة.
11: إذا قال الأمير حكاية سخيفة أو طرفة قديمة، خذ السكين واقطع لسانه، أو الأفضل أن تقطع رقبته.
10: لا تسخر مني يا أبي.
11: يا ابنتي، يا ابنتي، حاولي أن تتفهمي الوضع. نحن في خدمة هؤلاء القوم، وهذا شرف يحلم به آلاف الناس في سبأ.
10: لست منهم.
11: للأسف الشديد، الدعوة إلى الوليمة تنص على حضور الجميع، وعليك أن تمتثلي للأمر.
10: سأفعل يا أبي.
11: سأذهب الآن لأشرف بنفسي على تجهيز الحفل وعمل الطهاة. الملك شديد الاهتمام بهذه الوليمة لسبب لا أفهمه.

0: السلام عليك يا أبي ومولاي.
1: اجلس يا مالك.
0: لا يصح يا أبي أن أجلس وأنت.
1: قلت اجلس واستمع إلي جيدا.
0: أمرك.
1: الليلة يجتمع كل الكبراء والسادة في سبأ.
0: أعرف، وقد أعد الطهاة 100 عجل و300 خروف و50.
1: لا تضيع الوقت في تلك التفاهات، لقد دعوت الناس جميعهم وعن قصد لحيلة في رأسي.
0: أي حيلة؟
1: لا يوجد وقت لأشرح لك. هل تثق بي وتوقن أنني أحبك وأعمل ما فيه صالحك؟
0: بكل تأكيد يا أبي.
1: إذن افعل ما أطلبه منك الآن، عارضني في كل شيء أقوله، ونازعني على الطعام واخطفه من أمامي، فإذا سببتك سبني.
0: كيف؟
1: افعل ما أمرك به، وإذا ضربتك اضربني بكل قسوة وشراسة.
0: لك مني السمع والطاعة يا أبي. ذهب رجل أقرع ليقص شعره.
2: يا لها من مزحة رائعة.
1: بل هي سخيفة كقائلها، سمعناها 1000 مرة من قبل.
2: ظننت الأميرة يقصد أقرع آخر غير الأول.
1: أميرك هذا أحمق وثقيل الظل. أقول أحمق وثقيل الظل. وأكلت ما يكفيك اليوم.
0: هذا طبقي ولن أتنازل عنه.
3: الطعام كثير يا مولاي الأمير.
4: ذق يا مولاي الملك من هذا اللحم أرجوك.
1: لن آكل إلا من هذا الصحن.
0: وأنا لن أسمح لك.
1: يا لك من صبي وقح، خذ لتتعلم الأدب.
0: وخذ أنت أيضا يا مزيقاء.
1: كيف تجرؤ على ضربي وإهانتي؟ اتركوني لأذبحه.
2: لا لا يا مولاي، لا تصل أبدا إلى ذبح ابنك الأمير.
3: مولاي، أستحلفك برب عيسى أن تكتفي بضربه أو عزله، ولكن لا تصل للقتل.
1: اخرس اخرس أيها الرجل المخرف، لن أسترد هيبتي وكرامتي إلا إذا قطعت رأسه.
5: اقطع رأسي أنا بدلا منه.
1: هذا التدليل هو الذي أفسده.
0: بل أنت الفاسد.
2: أرجو يا سمو الأمير أن تسكت.
1: أرأيتم؟ أعطوني السكين. أتعصوني جميعا وتمنعوني من تأديب ولدي؟ إذن سأغادر هذه الأرض التي يحال فيها بين الأب وابنه. سأهاجر وأتركها لكم، وداعا يا من كنت بلادي.
3: هل تصدق ما جرى بالأمس؟
4: كنت أظن غضب الملك مؤقت، لكنه مصمم على الرحيل وترك البلاد.
3: ومن سيحكمنا؟
4: هذا أمر لا يعنيني. المهم أنني اشتريت من الملك تلك الحديقة الغناء بنصف قيمتها.
3: وأنا أيضا اتفقت على شراء الحديقة المقابلة وبنصف الثمن.
6: هل تعرفين أن هذا القصر الجميل معروض للبيع؟
7: سمعت، ولكن من أين لنا بثمني؟ كل ما معي 1000 قطعة من الذهب.
6: وأنا أيضا أمتلك 1000 قطعة. إذن نتشارك سويا ونشتريه.
7: أنت تمزحين بالتأكيد. هذا القصر يساوي أكثر من 5000 قطعة على أقل تقدير.
6: ما رأيك أن الملك عرضه للبيع 2000 قطعة؟ هيا نلحق ونشتريه قبل أن يسبقنا غيرنا.
7: معك حق، الحياة فرص. بورك الأمير الذي صفع أباه.
0: آسف يا أبي لأنني صفعتك.
1: لا عليك، جمعنا مبلغا عظيما من المال.
0: هناك من يعرض شراء خيولنا وجمالنا أيضا.
8: لا، سنحتاج إليها في الهرب لنضع فوقها كل هذا الذهب.
0: متى نرحل يا أبي؟
1: عندما نبيع باقي الأراضي والقصور.
0: ألم يكن من الواجب أن نبلغ الوزير وابنته لينجوا معنا؟
1: إياك أن تفكر بهذه الطريقة. السر يا بني إذا ذاع ضاع.
8: نعم يا بني، اجعل مبدأك في الحياة أنا ومن بعد الطوفان.
9: لماذا لا تأكل يا أبي؟
2: ذهني مشغول يا ابنتي، عندي أسئلة كثيرة لا أجد لها إجابة.
9: تقصد من يحكم البلاد بعد عمرو بن عامر؟ وهل ستظل وزيرا في منصبك؟ أم تراك تطمح فيما هو أكثر؟
2: لقد حدثت أمور عجيبة بسرعة أربكتني، وأريد أن أتأملها في هدوء.
9: ماذا تقصد؟
2: الملك عمرو بن عامر يعشق الحكم والسيطرة والأرض الخصبة، فما الذي يجعله يترك كل ذلك ويهاجر؟
9: أحس بالإهانة كما رأينا جميعا، وحيل بينه وبين تأديب ولده العاق.
2: هذه حيلة لا تمطلي علي، لقد بدا الملك والأمير وكأنما اتفقا على التشاجر أمامنا.
9: ولماذا يفعلان ذلك؟
2: هذا ما لا أفهمه، كل شيء حولي غامض منذ عاد الملك من زيارته للسد، وكل تصرفاته لا معنى لها. السد، يجب أن أذهب إلى هناك.
0: أبي، أبي،
1: اخفض صوتك، المفترض أنك هجرت هذا القصر خوفا مني. ماذا تريد؟
0: أريد أن أكرر أسفي أبي لأنني صفعتك.
1: لا عليك، هل حزمتما كل الحقائب والصناديق؟
8: نعم، هذه للطعام وتلك للفاكهة و...
1: قلت 1000 مرة قللوا من المتاع، لا نريد أن نسير في قافلة من 1000 جمل ويرانا كل أهل سبأ.
8: هل نترك الطعام؟ زادنا في الرحلة؟
1: معنا من الذهب ما يشتري كل شيء، قللوا من المتاع وتسللوا في هدوء.
0: أمرك يا أبي، هيا هيا يا أمي.
8: سأحن إلى تلك الأرض الطيبة.
1: ليس هذا وقت المشاعر، حني إليها فيما بعد. ها، هيا هيا.

0: لدينا أعمال كثيرة يا حضرة الوزير.
1: لحظات ويمضي كل منكما إلى حال سبيله.
2: ما الذي ينبغي علينا ملاحظته؟
1: ها هو، انظر.
0: إنه مجرد فأر. أين ذهبت القطط؟
2: إنه ليس فأرا واحدا، بل جيشا من الفئران.
1: انظر، الفأر يقلب صخرة،
2: بل ويقطمها بأسنانه.
0: إنها فئران مفترسة كالأسود، وقد تؤذي البعض.
1: ليس هذا هو الخطر، المشكلة أنها تقرض الصخور أسفل سد مأرب.
2: هل تظن أن الماء قد يتسرب؟
1: ليتك لم تسأل.
3: أغيثونا! أغيثونا!
4: هيا اذهبي بعيدا عن قصري.
5: إنه قصري أنا أيضا، لقد اشتريناه معا.
4: أنا التي أحمل مفتاح القصر.
5: الملك عمرو بن عامر باعه لنا معا.
4: أثبتي ذلك.
5: كيف أثبت وقد رحل الملك؟
4: إذن ارحلي أنت أيضا قبل أن أمر الحراس بطردك.
5: الماء! انهار السد!
4: إلى أين نهرب؟
5: النجدة! النجدة! سأغرق! النجدة!
6: بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ صدق الله العظيم. وهكذا اندفع سيل العرم يذيب أمامه كل مقاومة، ويكتسح الدور والقصور والحدائق والأشجار والثمار. واندفع الناس يهربون من السيل، مزقهم الله كل ممزق، كل فرقة في اتجاه.
7: هل هذه هي أرض سد مأرب؟
6: نعم يا مرجان، هنا في هذه الصحراء عاشت مدينة مأرب. كان لأهلها جنتان عن اليمين وعن الشمال،
8: ولكن لا أثر للزرع ولا للحياة على تلك الأرض.
6: تأملوا هذه الصخور الحادة كالسيوف، هذا هو عقاب الله للظالمين من عباده.
9: وأهل مأرب أين ذهبوا؟
6: غرق من غرق، وتفرق الباقون في كل أنحاء الأرض، حتى صاروا مثلا على الفرقة. ويقول المثل العربي في ذلك: تفرقوا أيادي سبأ.
9: وهل نجا الملك عمرو بن عامر بغنيمته؟
6: كيف ينجو يا بني من عدل الله؟ لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لقد هلك الملك الظالم ومن معه، ولم ينفعه ماله ولا ذهبه، وابتلعته تلك الأرض السوداء المقفرة.

عنا بالرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم.

0: المستقبل اف ام 91.7.
1: مراقد الانوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة، وممن ساهم في إثرائها المعرفي هو السيد نظام الدين العميدي الأعرجي. أهلا وسهلا بكم. والسيد الجليل نظام الدين عبد الحميد بن مجد الدين أبي الفوارس محمد بن أبي الحسن فخر الدين علي بن عز الدين بن محمد بن أحمد بن علي الأعرجي المنتهي نسبه إلى عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين عليه السلام، وبنو الأعرج سادة حسينيون نبغ فيهم علماء وأفاضل وفقهاء محدثين ومدرسين محققين، حتى أصبحت هذه الأسرة من أضخم الأسر عددا، كثيرة الفنون، طيبة الثمر، كريمة المغرس، وشجية العروق، ممتدة أغصانها الوارفة الظلال إلى أنحاء الدنيا. وكل هذه الفروع تلتقي بجدها الأعلى عبيد الله المعدود من الطبقة الثالثة بعد الإمام عليه السلام، والمعاصر للسفاح العباسي. وقد نبغ من هذه الأسرة نوابغ أفذاذة في العلم والأدب وفي علوم الدين والدنيا، ما خلدها ورفع شأنها وبوأها المكانة المرموقة التي تستحقها، حتى تقلد بعض أعلام هذه الأسرة نقابة الطالبين وإمارة الحج، واطلع بعضهم بمسؤولية التقليد والمرجعية الدينية. وعن والد السيد المترجم وعقبه يقول السيد ابن عنبة الحسني في عقب الحسين الأصغر بن علي بن الحسين عليه السلام: أما السيد مجد الدين أبو الفوارس محمد بن السيد فخر الدين علي فأعقب وأنجب، كان له 7 بنين أكبرهم من أم ولد وكذا أصغرهم، ولأحدهما بنات، والثاني سافر وانقطع خبره، والخمسة الآخرون أمهم بنت الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر والد العلامة الحلي، وهم النقيب جلال الدين علي ومولانا السيد العلامة عميد الدين عبد المطلب قدوة السادات بالعراق، والفاضل العلامة ضياء الدين عبد الله، والفاضل العلامة نظام الدين عبد الحميد، والسيد غياث الدين عبد الكريم. وأما السيد الفاضل نظام الدين عبد الحميد فأعقب من رجل واحد، وهو ابنه عبد الرحمن، وولد السيد عبد الرحمن بن الحميد 3 بنين أكبرهم السيد العالم الزاهد الورع نظام الدين عبد الحميد له عقب، والسيد مجد الدين وضياء الدين عبد الله. وتتلمذ السيد نظام الدين عبد الحميد العميدي على خاله آية الله العلامة الحلي الحسن بن يوسف، وكان من الموهوبين إذ شرح كتاب خاله العلامة تسليك النفس إلى حضيرة القدس، وهو في نكات علم الكلام ودقائقه، وسماه إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس. وقد ذكر في آخره إنه فرغ من الشرح وهو ابن 19 عاما وقد دخل في 20، وذلك في جماد الآخرة سنة 703 للهجرة، فيظهر منه أنه ولد سنة 683 للهجرة المباركة، ويظهر من تاريخ ولادة أخيه عميد الدين عبد المطلب في سنة 681 للهجرة لأنه كان أصغر من أخيه بسنتين. وللعلامة الحلي مصنف آخر وهو نهج المسترشدين، شرحه السيدان نظام الدين وأخوه عميد الدين، أسماه الأول تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين، وأسماه الثاني تبصرة الطالبين في شرح نهج المسترشدين. وتوفي السيد عميد الدين عبد المطلب في شعبان سنة 754 وله آثار مهمة. والسيد نظام الدين ممن تمتع بمركز علمي ديني رفيع، ولكنه لم يبلغ المستوى الذي بلغه أخوه عميد الدين، وإنه يأتي بالدرجة الثانية بعد أخيه في العلم والأدب والزعامة والرئاسة، وكان أفضل فقهاء عصره حيث كان للعلم

0: عدنا معكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. وعن مرقده، إن المرقد الموجود اليوم في الحلة في محلة المهدية عقد القرعين، والقريب من مرقدي العلامة الشيخ نجيب الدين محمد بن نمى الحلي وابنه الشيخ جعفر بن نمى الحلي، ينسب إلى السيد نظام الدين. ولم تشر المصادر إلى هذا المرقد غير أن تسالم الناس في نسبته إلى السيد نظام الدين دون دليل تاريخي جعل الأجيال المتعاقبة تأخذ بهذا التسالم. ويقول الدكتور سعد الحداد: وإن كنا نعتقد أن هذا القبر قد يكون عائدا إلى أحد أبناء أسرة آل نمى الحلي لقربه من القبرين الآخرين لابني نمى محمد وابنه جعفر، ولعله نظام الدين أحمد بن نمى، والله أعلم. ونظام الدين ابن نمى هو الشيخ أحمد بن نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نمى الربعي الحلي، كان فاضلا جليلا صالحا، يروي عن أبيه عن جده، وهو والد الشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى الحلي. أما المرقد فيقع داخل غرفة صغيرة جدا في زقاق ضيق غير نافذ، وتعلوه قبة مخروطية الشكل صغيرة الحجم زرقاء اللون. نتمنى أن تمد يد المحسنين من أبناء الحلة الفيحاء لإعادة إعماره وبنائه بما يتناسب مع مكانة صاحب المرقد الشريف.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

شيعتك شعبك والردة دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك ربك.

0: كل حيا وسلم من دمعك خجل زمزم لجل عينك يا بدر التم يهون البينا لا تهتم سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم
1: سلامت قلبك من الهم.

نقدر نشكي تتأثر، وانت كافي الغير متحمل أمرها بهم.

دي نتكلم حزننا بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم سلامة سلامة سلامة قلبك من الهم.

عينك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهي أنا، هذا قلب واجي

0: شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينه نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينه يقين الشكوى تتسلم نوقعها بدموع ودم ندفع الواحد الأعظم.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: المستقبل FM الأولى في بابل.
4: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: سدانة البيت وحفر زمزم وفداء عبد الله.
1: كان خدام البيت الحرام يسمون السدنة، وكانت سدانة البيت شرفا عظيما لا يناله إلا الأشراف والسادة. وكان السدنة هم حكام مكة، وهم الذين يملكون مفاتيح الكعبة ويتولون زعامة الحج وقيادة الناس في أداء المناسك. من أجل ذلك كان التنافس شديدا بين القبائل للوصول إلى سدانة البيت، وكانت كل قبيلة تحاول أن تستأثر بهذا الشرف العظيم دون غيرها.
0: كان بنو إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام هم الذين تولوا سدنة البيت بعد أبيهم، وما زالوا يقومون بها حتى غلبهم عليها أخوالهم من قبيلة جرهم فانتزعوها منهم.
1: واستمرت السدانة في جرهم حينا من الدهر حتى غيروا وبدلوا في شعائر الحج، وطغوا وبغوا على الناس وأفسدوا في أرض الحرم، فسلط الله عليهم قبيلة خزاعة فغلبوهم على سدانة البيت وتولوا أمر مكة بدلا عنهم. فلما رأت جرهم ما حل بهم من الهزيمة عمدوا إلى ما أهدي إلى الكعبة من نفائس، فألقوها في بئر زمزم، ثم ردموا البئر فطمسوها وأخفوا معالمها، ثم خرجوا من مكة مهاجرين.
0: استمرت خزاعة دهرا طويلا وهي تقوم على سدانة البيت وتتولى شؤون الحكم في مكة، حتى انتقلت منها إلى قريش، وكانت قريش أشرف القبائل في مكة وأعلاها نسبا، لأنها من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وكان أول من تولى السدانة من قريش قصي بن كلاب أحد أجداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مات والد قصي وكان قصي صغيرا، فتزوجت أمه فاطمة رجلا من قضاعة اسمه ربيعة، ونقل ربيعة زوجه فاطمة إلى بلاده بالقرب من الشام، فاحتملت معها ولدها الصغير قصيا، فظل قصي يعيش مع زوج أمه ويظن أنه أبوه حتى كبر وصار شابا قويا وصلبا فارع الطول مفتول العضلات.

0: في أحد الأيام كان قصي يباري رفيقا له من قضاعة في رمي السهام، فغلبه قصي فاغتاظ القضاعي وسب قصيا وعيره وقال له: أما آن لك أن ترحل عنا أيها الغريب؟ اذهب إلى قومك فاعرف من أبوك. أثرت هذه الكلمات تأثيرا شديدا على قصي، فذهب إلى أمه وسألها: من أبي؟ فقالت: أبوك ربيعة بن حرام. قال: لا، ربيعة ليس أبي. وأخبرها بما سمعه من رفيقه القضاعي. حزنت أم قصي لذلك حزنا شديدا وقالت لولدها وهي تغالب دموعها: أنت والله يا بني أكرم منه أبا وأعلى نسبا وأشرف منزلا، أبوك كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان القرشي، ونسبك ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وقومك بمكة عند البيت الحرام، وأخوك هنالك زهرة بن كلاب سيد قومه. فقال قصي: فوالله لا أقيمها هنا أبدا، ولا أرضى لنفسي أن أكون نزيلا على غير أهلي.
1: وخرج قصي إلى مكة وذهب إلى أخيه زهرة بن كلاب، وتعانق الأخوان وغمرتهما السعادة بلقائهما من جديد. وعاش قصي بمكة وامتاز بخلقه وعقله ومرؤته، وعلى شأنه بين الرجال، وعظم شرفه وضاع صيته، وكان شريف مكة وسادن البيت في ذلك الحين رجلا من خزاعة يسمى حليل ابن حبشية، وكان له ابنة تسمى حبي، فخطبها إليه قصي فزوجه أبوها إياه.
0: أعجب حليل برجولة قصي وخلقه وأحبه حبا شديدا، ولما حضرت حليلا الوفاة أوصى إلى قصي بولاية البيت والقيام بأمر مكة، وبذلك انتقلت السدانة والولاية من قبيلة خزاعة إلى قبيلة قريش، فما زالت بها حتى بعث الله فيها محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
1: لما تولى قصي أمر مكة بنى دارا واسعة إلى جوار البيت الحرام سماها دار الندوة، تجتمع فيها قريش في الأفراح والأحزان، ويتبادلون الرأي والمشورة، ويقيمون الولائم والحفلات، ويبرمون العقود والمعاهدات. فما كان يحدث من أمر في قريش إلا ودار الندوة مكانه، وقصي هو صاحب الرأي والمشورة فيها.

0: رأى قصي ما يحل بحجاج بيت الله الحرام من الإرهاق والتعب في سفرهم من بلادهم البعيدة، وما ينالهم من الجوع والعطش، ولا سيما الفقراء منهم، فجمع رجال قريش ووجوهها وقال لهم: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم، وقد خصكم الله بذلك وأكرمكم، وأنه لياتي إليكم زوار البيت وحجاج حرمه يعظمون شعائره ويقدسون حرماته، فهم ضيوف الله وزوار بيته، وأحق الضيف بالكرامة ضيف الله، فأكرموا ضيوف الله واجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يعودوا إلى بلادهم وأهليهم.
1: استجابت قريش إلى نداء قصي وتعاونوا على إطعام الحجاج وسقايتهم، وفرض كل أهل بيت على أنفسهم قدرا معلوما من الطعام والشراب، كل على حسب قدرته وطاقته. وهكذا انتهت إلى قصي بن كلاب كل مظاهر الشرف والرياسة، لا يدخل أحد الكعبة حتى يكون قصي هو الذي يفتحها له، ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايته، ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في داره. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.

0: تؤكد الآية الكريمة على طريق الفلاح، فتوصي بالصبر والتأني، وهي صفات تتجلى في كل عبادة.
1: ذلك لأنهم لا ينظرون إلى ذوات النعم في حلاوتها أو النقم في مرارتها، ولكنهم يتجهون إلى الله تعالى الذي يعطي ويمنع، فيعبدونه بالرضا ويفوضون إليه بالاحتساب.
0: حينئذ يجمع الله لهم بين مقامي الشكر والصبر، وذلك شأن المؤمنين الذين قدروا الله حق قدره، وأولئك هم المفلحون الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى ويستغفرون إليه ليل نهار.
1: لأن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب.

0: اللهم أنت جعلت من شهر رمضان المبارك الذي اختصصته من سائر الشهور، وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور، وضاعفت فيه من الإيمان،
1: وفرضت فيه من الصيام، ورغبت فيه من القيام، وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ثم أثرتنا به على سائر الأمم، واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهارا وقمنا بعونك ليلة، يا رب العالمين، يا الله.

إلهي، إني أسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فأرست، وعلى البحار والأودية فجرت، وعلى العيون فنبعت، وعلى السحاب فأمطرت، أن تفتح علي رزقك الواسع ولا تخيب رجائي ودعائي يا أرحم الراحمين يا الله.

0: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي عليهما السلام، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. صدق رسول الله.
0: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر، والعتل الغليظ الجافي، والجواض الضخم المختال في مشيته.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائنا المستمعين، تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث. نستحضر من خلالها إحدى الصور التراثية وما يتعلق بها من فولكلور أصيل ما يزال يحمل نكهته المميزة. السرداب في العمارة العراقية. مستمعين الأكارم، تتذكر الأجيال السابقة السرداب بشغف بما يحيي لهم من فضاء معماري مكيف طبيعيا، حيث مكث هذا الحيز البنائي نتا معاندا لقيض العراق اللاهب أو زمهرير الشتاء، وأدى وظيفته بجدارة واعتداد في أزمنة سابقة وقبل دخول التيار الكهربائي الذي أمسى عصب الحياة في الوقت الحاضر. لقد تحاشت العمارة الحديثة هذا العنصر الكفوء من ضمن جملة مفردات بيئية تراثية أفادت منها. السرداب ومجموعها سراديب، من المحتمل أن تكون هذه المفردة مركبة من كلمتين عربية وفارسية وهي تعني حجرة السر. بعض الباحثين يذهب إلى أنها مركب فارسي أو تركي من سرد أي بارد وآب أي الماء، وهذا التخريج على ما يرى كثير من الباحثين غير دقيق، غير أن ثمة مرادفا آخر لهذا الاصطلاح يتداوله أهل الشام، حيث أن السرداب يسمى عندهم قبوا في حين يسميه أهل الموصل رهو، والتي هي كلمة آرامية مرتبطة بالميثولوجيا العراقية القديمة منذ السومريين والآشوريين القدماء. ترد الكلمة في بعض جهات شمال العراق بصيغة البدرم أو بدرون، والكلمة تركية مأخوذة من أصل يوناني وهي تعني غرفة أو طابق كامل تحت الأرض، وكانت تستعمل هذه الغرفة مخزنا أو مسكنا أو حتى سجنا. وقد تكون هذه النزعة المعمارية مستلهمة من مساكن القدماء، حيث انتقلوا من الكهف وبقيت ذكراها والشوق إليها ماكثا في أعماقهم، فحفروا أول بيوتهم في الأجراف الطرية المحاذية للتلال، وذلك وصولا إلى عمق الأرض الذي كان يؤمن لهم الحماية والراحة. وقد تجسد ذلك على نحو ما في قصة أهل الكهف التي حدثت في شمال الجزيرة الفراتية لأقوام أمنوا بربهم وبوحدانيته.

أعزائي المستمعين، لقد حفر المسيحيون العراقيون قبل ظهور الإسلام معابدهم وأديرتهم على تخوم الجبال الصخرية، حيث كانت تضمن لهم الانقطاع والسلامة ويصعب الوصول إليها من قبل الأعداء. وقد بقي هذا العرف في البناء لدى القليل من الشعوب اليوم على تخوم الصحراء العربية، وكذلك أواسط بلاد الأناضول وأفغانستان واستراليا. ويذكر المؤرخ العراقي الشهير عبد الرزاق الحسني في كتابه العراق قديما وحديثا والصادر في عام 1958 بأن اسم المنتفق الذي رافق اسم تجمع عشائري في الفرات الأوسط وجنوب العراق قاده آل سعدون، وأن هذا الاسم جاء من فعل أجدادهم، حيث كانوا يبنون بيوتهم في أنفاق تحفر في الأرض. لقد ورثت عمارة المسلمين ذلك العرف ضمن جملة ما ورثته من الأعراف العراقية القديمة. ويشير الباحثون إلى أن السراديب لم تتخذ في صدر الدولة العباسية، لكنها اتخذت بعد ذلك وشاع أمرها وغال الناس بالعناية بها، وقد بالغ الأثرياء والوجهاء بأمر تزيينها ونصب الشذروانات فيها، وكان عامة أهل بغداد يقضون نهارهم صيفا في السراديب ينعمون بالهواء البارد والقادم إليهم من البادجيرات. وقد ورد بعض كتب التاريخ أن هناك سراديب كانت تصل القصور الإسلامية ببعضها، وتمت خصوصية اشتهرت بها مدينة النجف، والتي هي وارثة مدينة الكوفة ثم الحيرة ثم بابل ثم أور، حيث يشكل السرداب جزءا مهما من مكونات الدار السكنية في النجف القديمة، حتى اقترن اسمها بالسراديب، فلا يكاد بيت من بيوتها يخلو منه. وقد انتقلت عملية إنشاء السراديب حتى إلى الأحياء الجديدة والحديثة كجزء مهم من إعراق المدينة وتراثها المميز.

ويذكر المعماريون أن ثمة أنواع للسراديب تعتمد على درجة عمقها وسعة فضائها، ويتحول الأمر بأن يكون مدعاة فخر واغتيال لصاحب الدار الذي يمتلك في بيته سرداب سن، والذي هو أعمق أنواع السراديب. ثمة سراديب واسعة تمتد تحت كل مساحة الدار، وتبنى درجاته من الصخور نحتاً أو بناءً، فيما يكون بعضها الأكثر حداثة من الطابوق. ومن أجل استمرار دوران الهواء وتغييره تجري عملية ربط السرداب بالبادكير. ويورد المؤرخ حنا بطاطو ذكرى سراديب النجف في سياق سرده لتاريخ المدينة السياسي واختباء السياسيين المناوئين للسلطات فيها، حيث كانت تشكل فضاءات معمارية لمنتديات مستورة للقادة السياسيين والشعراء والأدباء وأصحاب الفكر.

أعزائي المستمعين، تذكر التواريخ الحديثة أن الداعية المشهور جمال الدين الأفغاني حينما درس في النجف في نهاية القرن التاسع عشر، فإنه قضى في السراديب أوقات محتدمة بالسجالات السياسية مع علماء الدين والمثقفين في المدينة، وذلك بعيدا عن أعين غرمائه العثمانيين. في الأزمنة الحديثة وظهور الأحزاب وشيوع الأفكار، أصبحت السراديب ملاذا آمنا للفارين من ملاحقة الأمن السري. ويمكن الإشارة هنا إلى اختفاء عدد كبير من المشاركين في ثورة النجف في عام 1918، حيث كانوا يتنقلون من بيوتهم إلى البيوت الأخرى عبر السراديب، وكان ذلك يتم من خلال منظومة اتصال وفتحات تربط سرداب الواحد إلى الآخر، وذلك عبر أنفاق أو آبار متصلة. وكان سر هذه القضية حكرا على أصحاب الشأن من أهلها. ويذكر المؤرخون حادثة السيد سلمان العوادي الذي تنقل مع جماعة من أتباعه في الممرات السرية ليصل إلى دار الحاكم العثماني للمدينة، والذي كان نائما فوق سطح الدار إلى جانب زوجته. وعندما هم السيد سلمان بقتله، تراجع في اللحظة الأخيرة أمام توسلات زوجته.

أعزائي المستمعين، البادجير. يعد البادجير أحد أهم عناصر التهوية الطبيعية المساهمة في خفض درجة الحرارة داخل الدار وإلى أقل من 30 درجة مئوية صيفاً، في حين تكون درجة الحرارة في الخارج مقاربة ل 50 درجة مئوية. البادجير عزاءنا مجرى هوائي، وظيفته تشبه وظيفة مدخنة مفتوحة باتجاه الرياح الشمالية الغربية، أو ما يسمى بالصبا أو العذيبي، ويمر الهواء عبر الملقف بسبب مواجهته له، وتوضع عند خروج الهواء جرار الماء المبتلى فتنخفض حرارته وتزداد رطوبته، بينما يبرد الماء الذي في الجرار، ويمر جزء من الهواء النافذ إلى السرداب في مجرى هوائي تحت أرضيته ليخرج من خلال حفرة مكعبة الشكل طول ضلعها حوالي 80 سنتيمترا، تغطى في العادة بمشبك خشبي توضع عليه الفواكه، ومزيدا أيضا من الجرار لتبريدها. للسرداب أعزائي المستمعين فتحات إضاءة على الفناء، هذه الفتحات تسمح بمرور الهواء البارد إلى الفناء ليزيح الهواء الساخن والخفيف فيطرده نحو الفضاء، وبذلك تؤمن استمرارية التهوية الطبيعية. ويستخدم السرداب أيضا لحفظ الفواكه والمربيات والمخللات والمؤونة الشتوية أو الصيفية، ولكنه يهمل شتاء، وذلك بسبب الرطوبة وارتفاع منسوب المياه الجوفية. ويمكن القول إن فضاء العائلة الإسلامية في البيوت القديمة صيفا هو سطح الدار والطابق الأرضي، وهذا الأمر نافذ بالنسبة للبيئات الصحراوية وشبه الصحراوية، وكما هو الحال في السهل الرسوبي في وسط وجنوب العراق. أما في شمال العراق مستمعين الكرام، والذي تشابه جغرافيته بيئة جنوب أوروبا والبلقان وآسيا الصغرى والقوقاز، فالصيف حرارته معتدلة نسبيا، أما الشتاء فبرودته شديدة جدا، فانتقال العائلة يكون عكس ذلك، فيتم استغلال الطابق الأرضي شتاء، والذي هو في العادة مبني ببناء حجري متين يتم استغلاله للحماية من التيارات الباردة والعواصف الثلجية. أما الطابق الأول فيستغل صيفا، ونادرا ما يستغل السطح، ومن الواضح أن مثل هذه البيئات لا يتم فيها بناء السراديب أصلاً.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

كرمالك عظل غصونك هالعين

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
3: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
4: الصبح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل اف ام.

ده الحب اللي انا شفته يوم وياك وياك، فرحني ونساني ازاي انساك انساك، لا انا بشكي ولا بحكي.

0: بدي يومك على مستقبل اف ام.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع.
0: المستقبل اف ام،
4: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
3: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا.
0: المستقبل اف ام،
5: صباح الخير من المستقبل اف ام.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل من بابل.
1: على هواكم يا أزر الخفاجي وأسامة العابدي.

0: صبحكم الله بالخير والعافية حبتنا مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM. أكيد وشقد حلو من واحد يقعد من النوم ويصبح بوجه حلو ويبعد عن كل الهموم. أكيد ويانا احنا اليوم ببرنامجكم اليومي على هواكم، ونصبح على أسامة وأقول له صباح الخير عليك يا أسامة.
1: صباح الخير عليك يا أزل ويا مصطفى وعلى جميع مستمعينا الحلوين المرتبين ولكل مشاهدينا عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب. نتمنى لكم يوم سعيد ويوم مبارك. هذا اليوم هو يوم الخميس وهو يوم جميل ويمهد ليوم الجمعة. إذن أريد الكل اتحلقوا ويانا لبداية فقراتنا حتى نروح على هواكم.
2: يسمر دخيل الله الشكل يقتل كاتل، ما شفت واحد مثل

0: إذن مع أول رشفة قهوة نبدي مع أول فقرة. نعم يا زلمة.
1: أول فقرة هي طبعاً إحنا صبحنا عليكم ولا اليوم مو ما تقدر يعني شوية الباور مالتي هسه حالياً.
0: يلا نبلش.
1: نبلش.
0: نبدي باستعراض البرامج.
1: طبعاً استعراض البرامج اليوم يا أسامة اللي هو أنا وياك يعني بعيداً عن الغرور والتكبر. الساعة 10:30 لحد الساعة 11:30 ويا الزميل حيدر أبو خماس البرنامج المواطن العفو الخميس حوار خاص مع الزميل أحمد عماد.
0: أما في الساعة 5 وحتى 6 أزهر الكندي وبرنامج
1: والأبراج طبعاً أكيد.
0: أما في
1: وشاعر المستقبل مهند العزاوي الساعة 9 مساءً. هذه طبعاً برامجنا لهذا اليوم أكيد. شنو أسامة اليوم ما أعرف اليوم أحس يريد يتعارك وياي شيء؟
0: لا لا والله بالعكس أصلاً منطلق وقاعد من وقت
1: ما شفت الانطلاق اليوم واليوم كلش منطلق
0: اليوم كلش منطلق
1: حتى سواها سلزيكو
0: اليوم لأني جاء الخبر كلش هلوم الصباح. فإذن نذهب وين باتجاه
1: اليوم؟ بمطرب اليوم.
0: نعم من مطرب اليوم؟
1: مطرب اليوم اليوم خليها مفاجأة
0: خليها مفاجأة. إذن نروح فاصل ومن ثم نعود.

أكيد ونروح وياكم لجديد الأغاني ويا حسام الرسام خيمة وسور، كلمات حسن رضا والحان أحسين سماح.

ونرجع ويا محمد الفارس عرس هاي الأميرة وكلمات محمد الجبوري ألحان يوسف الحميد.

وأخيرا وليس آخرا نصرة البدر وماهر أحمد يعادوني الحان نصرة البدر وكلمات خالد إبراهيم.

0: ونرجع لشكو ماكو يا أسامة.
1: شكو ماكو، ليش القهوة تنبهنا؟ يقولون القهوة تحتوي على الكافيين، والكافيين يشبه مادة موجودة طبيعيا بالدماغ اسمها الأدينوسين. طوال اليوم يتراكم الأدينوسين بالدماغ ويزيد شعورنا بالتعب والنعاس. من نشرب القهوة الكافيين يرتبط بمستقبلات الأدينوسين.
0: حلو.
1: ويمنع شنو؟ من أداء تأثيره بشكل طبيعي. فشنو يصير؟
0: شنو يصير؟
1: إحساس التعب يتراجع مؤقتا ونشعر باليقظة والتركيز أكثر. والطريف أن القهوة ما تعطي

0: في حي بابل.
1: أنا
0: إذن
1: هم زين يا أمي،
0: ننتقل
1: أنا
0: أيضا،
1: مو يم القهوة، ما
0: أنت
1: أحبها،
0: مو يم القهوة،
1: ما أحبها يعني،
0: ننتقل
1: ما أعرف
0: للخجل.
1: ليش بس أنا ما أحبها. ننتقل ليش الخجل يسوي الوجه أحمر.

0: لما نخجل الدماغ دائما يتعامل ويا الموقف كأنه هو حالة توتر اجتماعي، ينشط الجهاز العصبي الودي، وهذا يسبب توسع بعض الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد خصوصا بالوجه والرقبة. وبما أنه أوعية الوجه قريبة من سطح الجلد يزداد تدفق الدم لها، فيظهر دائما لون الوجه يصير أكثر احمرارا. والغريب مو شرط يكون الخجل قوي حتى يحمر الوجه، أحيانا مجرد إحساس الشخص بأنه الناس تراقبه أو تنتبه إليه يكفي حتى يصير هذا التفاعل. يعني باختصار، الخجل توتر اجتماعي، تغيير بنشاط الجهاز العصبي، توسع أوعية دموية بالوجه واحمرار الوجه، وهذا الاحمرار غالبا رد فعل لا إرادي، يعني ما تقدر تتحكم بيه بسهولة حتى لو كنت تتمنى وجهك ما يفضحك.
1: حلو. إذن بالنتيجة الخجل يخلي الوجه أحمر، ليش؟ لأنه هذا رد فعل لا إرادي.
0: يعني الكل يعني يخلي الوجه أحمر؟
1: هو بعد هذا يعني إعازات تعرفين.
0: شو مرات مثلا يقول له شو وجهك شبيش ومصافر؟
1: أي.
0: شو وجهك صار أصفر؟
1: دلالات.
0: ليش ما يقولوا له شو وجهك صار أحمر؟
1: الأحمر للخجل.
0: أي والأصفر.
1: الأصفر للمخروع أو ما شاف.
0: الأخضر.
1: الأخضر ما عندنا بس الإشارات المرورية. الأصفر مرات أي حتى الجوع.
0: اي صح.
1: أنا أقول
0: أي مثلا
1: يعني زيكو من يجوع
0: اي بها. سوء تغذية ولا هذه يقول له اليوم وجهك أصفر وجهك مثل زيكو سود علي.
1: أنا قلت وجهك أصفر.
0: اي أتمنى لكم إن شاء الله وجوهكم دائما حمرة من الخجل والكلام الحلو ليش سام
1: هو هاي
0: شنو
1: وجهه؟
0: لا مو احنا دائما خلي
1: هو وجهه احمر صح،
0: هو خلي دائما يعني للكل اللي يسمعنا خلي دائما وجوهكم حلوه ودائما هيك توحي بالاحمرار حتى نقول شوف هذا الشخص ايش قد حساس، ايش قد سامع اليوم كلام حلو يخلاه اليوم يعيش بهذا النشاط وجهه صاير خدوده حمراء.
1: لا شبيه من جهه مقلب الوجه بالقوه طلعتكم من الجو. عموما ان شاء الله اذا الجميع ان شاء الله اتمنى له يوم سعيد، وان شاء الله نذهب باتجاه موضوع الحلقه ولكن بعد هذا الفاصل.

0: متواصلين معكم سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل على الموجة 91.7 FM وبرنامج على هواكم. يلا ننطلق يا أزل.
1: ننطلق طبعا لموضوع الحلقة لهذا اليوم. هم حافظ أسامة هو هذا هياني أي. يعني ما أقدر أستعجل بالكلام.
0: لا أستعجل شوية ورانا
1: يعني طريق. أنا الكلمة شوية يعني
0: إذا موضوع الحلقة
1: أنا الكلام ما دا يعني مو ما أعرف يعني شون يعني أحكي بسرعة.
0: لا
1: يعني هو هذا كلامي كيوت تاني من النوع الكيوت.
0: هي ماكو أغنية تقول نقدر طبعا نقدر.
1: لا هاي أنا إلا أنا لا
0: إذا موضوع الحلقة
1: هم حافظ رقم واحد من أهلك لو بس خازنة يعني هيك بس رقم وتعتقد لازم نحفظ رقم أشخاص قريبين علينا أكيد نروح ويا زميلنا فاروق الجمل ونسمع هذا التقرير.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سؤال على السريع جاهز؟
3: أي جاهز.
2: حافظ رقم واحد من أهلك؟
3: هو يعني أكيد يحافظ.
2: متأكد؟
3: أي متأكد.
2: يعني إذا صار بيك شيء لا سامح الله تقدر تتصل بواحد من أهلك من ذاكرتك؟
3: والنبي أنا حافظ وأمرار أدق 10 مرات 15 مرة لو يجاوب لو ما يجاوب.
2: لا مو بس ما حافظ وطلع من التليفون وما يجاوب.
3: وطلع من التليفون وأروح للبيت أقول له أنا دا أتصل عليك أم ينسى شلون يجاوب.
2: هذي يعني ما تفيدك حافظ.
3: لا ما تفيد.
2: أتمنى إنه يجاوبون عليك في المستقبل.
3: أكيد أتمنى.
2: شكرا جزيلا. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: سؤال سريع جاهزة؟
4: أي جاهزة.
2: حافظ رقم واحد من أهلك؟
4: لا.
2: يعني إذا صار بيك شيء لا سامح الله بتتذكري رقم أحد ممكن
4: تصل؟ لا رقم ما حافظ.
2: زين يعني بتحسي إنه لازم تحفظ رقم واحد من أهلك لا سامح الله ينكسر تلفون يصير شيء؟
4: يعني هو صراحة إي بس يعني عفتها على الله.
2: زين ليش نحفظ رقم؟ إحنا نتذكر قبل كنا نحفظ أرقام مال تليفونات.
4: يعني من قبل بتشاهد الحياة مو بس سهولة هسه يعني إنه واحد يفتح تليفونه قبل يطلع قبل يعني ماكو هاي التليفونات وهيك شيء يعني عادي.
2: يعني تحسين إنه هاي السهولة خلتنا نكون أكسل لو خلت الحياة أسهل؟
4: سيناتك.
2: اللي هن
4: كسل وسهولة.
2: ما له داعي بعدنا. شكرا جزيلا الله يحفظك إن شاء الله.
4: عفوا أهلا.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: سؤال سريع جاهز؟
3: جاهز حبيبي.
2: حافظ رقم واحد من أهلك؟
3: لا للأسف.
2: يعني إذا صار بيك شيء لا سامح الله ما عندك أحد على الذاكرة؟ يعني
3: لا مخلي كارت بالمحفظة برقم الأقرب إنسان لي يعني.
2: زين إحنا بالعادة مش نقبل نحفظ رقم تليفونات؟
3: شالت التليفونات صغيرة وقليلة فأكيد نحفظها ورقم 6 أرقام ورقم 13.
2: زين هسه احنا ممكن بسبب كسل وسرعه الحياه صارت والميديا التليفون وكذا.
3: لا هي مو بس قصه كسل بس اولا الارقام طويله ثانيا انه صار انه هوايه يعني انت بالموبايل مالتك مو اقل من 1000 رقم اكو فايش تحفظ يا رقم من عندك.
2: شكرا جزيلا.
3: شكرا.

0: أكيد جاهزين وياك يا زيكو.
1: جاهزين.
0: طبعا الهواتف. يلا حافظين. لا تباوع.
1: طبعا حافظين. 078
0: إذا ما باوعت للأرقام ورديت عزمك على رأيك. يلا
1: حافظ بس رقم الشخص بصراحة.
0: لا الأرقام. أرقام الإذاعة.
1: أرقام الإذاعة طبعا كل السهلات بصراحة لأن واحد لازم يحفظهن. الرقم الأول أثير 07835 مكعب 6 مكرر 6 7. أما الرقم الآخر ف 07735 مكعب 6 مكرر 6 7. إذن هم حافظ رقم واحد من أهلك لو بس خازنهن، وتعتقد لازم نحفظ رقم أشخاص قريبين علينا لو لا؟
0: صدق أسامة هم حافظ رقم يعني لو هيك
1: بصراحة بس. طبعا هي هم مشكلة.
0: أي.
1: أنا حافظ فقط رقمي. فقط رقمي حافظ. وهسه نبهنا عن شيء مثلا زيكو يقول يقول هسه افرض انه ضاع تليفون. تليفون
0: ما حافظ اي رقم.
1: انا حافظ بس رقم مثلا واحد من عائلتك.
0: ما حافظ اي. انا هاي مشكله. اي صح.
1: نعم.
0: ولازم احنا نحفظ طبعا رقم
1: قبل كنا نحفظ اذا تتذكرين ارقامنا مال اللي هو شو نسميه احنا العرضي.
0: اي صح. أي.
1: اتذكر احنا كان عندنا 4 4 7 6 8
0: لين قليلات. اعتقد لا بس
1: ارقام كانن
0: شوف اسامه. نعم. يعني كنا قبل
1: 11 رقم.
0: كنا قبل شو نسوي؟ عندنا هذه المذكره فنكتب بها ارقام مثلا نخليها بالجنطه.
1: كنت حافظ كل اغلب الارقام
0: اخليها بالجنطه الارقام اللي قريبه من عندي. نعم. مثلا اختي اخويا.
1: نعم.
0: مثلا ابويا اخلي ارقام هم حتى خاف مثلا يصير شيء.
1: هسه قصدك لو قبل؟
0: لا قبل هسه. نعم. لا يعني صراحه ما ببالي فهسه. نعم. خلاها ببالنا فاروق حتى نحفظ أرقام لأن يصير ما يصير يعني الجهاز صحيح. أنا قبل فترة يعني ضيعت جهازي.
1: نعم.
0: يعني علي شلون أتصل فإلا وصلت البيت يلا
1: شفتي ما حفظ رقمك
0: ولقيت شامر تاني برا يعني.
1: الله. إذن نأخذ أول اتصال هاتفي ونقول صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح المبارك إن شاء الله علينا وعليكم وعلى كل مستمعين إذاعة المستقبل.
1: حياك
2: سامة الطيب الراقي وست أزل ونقلها الحمد لله على السلامة وإن شاء الله يا رب صحة وعافية.
0: الله يخليك.
1: الله
0: يا علي.
1: الله يخليك ويحفظك.
0: شكرا
1: يا
0: لك
1: علي.
0: يا علي الجنابي.
1: علي الجنابي مو؟
2: نعم
0: علي الجنابي. حياك الله يا علي.
1: تفاؤل وكذا.
0: شكرا لك.
1: واحمرار على قولتها. اي خجل.
2: صحة وإن شاء الله والعافية لك أختي.
0: الله يسلمك.
2: إن شاء الله يا ربي ما تشوفين غير بس العافية.
0: الله يعزك ويحفظك. مو أسامة صار له ساعة يحكي علي وهذه أقول له يابا مريضة أني مريضة عوفني.
2: لا هذا الحكي هذا الحكي بس لسان القلب غير شيء.
1: فدوى عمرك.
2: أنت لا تخافين من أبو اللسان. أبو اللسان لا تخافين من عنده. القلب طيب.
0: أي والله.
1: دول عمرك.
2: انت خافت من اللي ساكت.
0: عافيه.
1: زيكو
2: جاي قاعد قدامك يباوع لك هذا خاف من
0: هذا يعني
1: زيكو يعني والله ثاني سجت علي على الجنابي هم حافظ رقم واحد من اهلك لو بس يتحاطهم تليفونك.
2: لا والله من اهلي ما حافظ بس صاحبتي حافظه على الغيب على مود المره ما تلقى في الجهاز.
0: بلا رد لنا اياه فاعل خير رد لنا اياه يا علي.
2: لو موية اللافة لا رد لحد أنا بعد علم لحد لو بحافظ بس على قلبي.
0: أقول لك علي هسستر على روحك البيت باسم المرة.
2: وذا يعني مو هو ما تدري ما مخليك لدليل.
0: شلون لعد مو هسه
1: شنو الطريقة اللي خليتها ما تكشف
2: ما تسمع ما تسمع
0: علمه
1: ما تسمع زين ما شوفك
0: سوى هالبخت طالعة وسمعت على الراديو بالتاكسي شلون؟
2: لا متأكد أنا لأن هي ما تطلع إذا ما أنا أخذها.
1: أها.
0: ايه.
1: مأمن.
2: إيه يعني تطلع وياي وثانيا ما عندنا مثلا شيء تسمع من عنده بالهذي. بس إذا سواها البخت لعد هاي هي.
0: والله بعد احنا ما ندري ابو شمس
1: والله اتمنى لك كل التوفيق. زين سؤال علي
2: ابو شمس جيتي يقول لك انا حافظ رقم فلان ورقم فلان وكل شيء
0: لا انا اقول له رد لي اياهن.
2: اي رد لي اياهن.
0: ايش عبالك لعد
2: ابو شمس عنده هواي ما اقدر ارد لك اياهن.
0: زين علي ليش لازم يعني نحفظ ارقام اشخاص قريبين علينا؟
2: والله هو اكيد لان لازم تصير بموقف لازم انت مثلا تصير بموقف مرات مثلا جهازك يعني مثل ما من ساعه انت تفضلت قلت لي جهازي راح من عندي. ثاني مرات انت مثلا تخلي جهازك بمكان ممنوع مثلا تدخل وهذه، وصار عندك ظرف طارئ مثلا او مثلا بعيد عليك الجهاز، فانت تكون تتصل بهذا الشخص اللي قريب تطلب من عنده اللي تريده انت.
1: فعلا فعلا فعلا فعلا أي. فعلا
2: اي بس احنا المشكله بينا ما نحفظ يعني ارقام، هو انت الرقم ماسك قوي الله تحفظه.
0: اي أيوة والله صحيح
2: أحسنت. والله رقمك قوي تحفظه، بس رقم صاحبك تحفظه او
1: غيره. اذا يا علي الجنابي انا اشكرك على هذه المشاركه، وننتظر على قولتك ابو شمس نشوفه حافظ الارقام لو لا.
2: يوم سعيد ان شاء الله، نتمنى شكرا لكم ونتمنى لكم الخير والبركه.
1: شكرا لك يا علي الجنابي. عندنا اتصال هاتفي اخر ونقول الو. صباح الخير.
2: الو صباح الخير.
1: صباح
0: الخير اجاك ابو شمس.
2: صباح الخير عليكم وعلى جميع الساده في المستقبل وعلى جميع المستمعين.
1: حياك الله يا ابو شمس واسعد الله صباحك.
2: صباح الخير عليك استاذ.
1: الله يحفظك. على الجناب ايش بيقول؟ يقول ما حافظ ولا رقم، يقول خاف يقول لكم.
2: من المحافظ؟ انا ما حافظ.
1: اي
2: والله انا حتى رقم السياره ما حافظ. قلت لك
0: اعطاكم اياها من الاخير.
1: من الاخير.
2: من الاخير. على تعرفون تحبني الظال هذا.
1: صدق ذكرتني حتى انا رقم سيارتي هم ما حافظه. اي والله
2: جناب تركني مش عليك الله تركني.
0: تركة يا علي تركة كافي انت، وانا دائما اقول له انت اللي تحكي، انت تحكي تخليه يحكي عليك.
1: ابو شمس
2: صار هو اللي يحكيني.
1: ابو شمس ذكرت جمله حلوه، هسه مرات نقول احنا ما حافظين ارقام الاخرين اوكي
2: أي.
1: بس رجعت تشقد قلت انا رقم سيارتي ما حافظه. صدق انا هم رقم سيارتي ما حافظه هسه
2: الله وكيلك
1: حافظ بس الرقم منها رقم 7.
2: اقول لك استاذ
1: اي ما ادري وين راح بالي يوم 7 في 7.
2: يمنا واحد نعم. يمنا واحد الله يشفينا شر يحتج.
1: اي
0: هاي بيها ضحكه يعني وراها فد مصايب.
2: بعد سياره قبل 10 سنوات او اكثر من 10 سنوات قال لي قبل فتره شقتي
1: نعم.
2: قال والله سيارتك بيتي حلوه كان رقمها جدك شنو؟
1: ليه
0: يابا حافظ الرقم هو.
2: الله العظيم حافظ رقمه. قال لي قد حلوه كانت ولونه هو رقمها جد كشنو حافظ.
1: أيوة والله
2: ليش
0: الحمد لله
2: اشكر من بعده.
0: يعني شوف شلون مركز كلش يعني باللي بالرقم
1: كلش
0: اي مركز اي يعني هسه انت ما حافظه.
2: والله ما حافظه قبل 10 سنوات بعته واكثر.
1: حلو
0: يلا هم زين هم زين تلقي لك واحد يحفظ الرقم بمكانك. هسه لو واحد يحسد اسامه ويحفظ رقم السياره.
2: اسامه هو
1: الجيل مال مارس استمعت
2: الحلقه فدا العمرك. هو كل هالصيح انا حافظ بس رقم واحد مال
1: مارسيدس خويا كل هالصيح مرسيدس بس. والله عمي موديل 2007 محدد 13 عام هي ومرايات كل يوم يقر معرك.
2: اقول لك اسامه راح اجيبك صاحب اللي يحفظ ارقام
1: خلف الله عليك.
0: اي عادي خليه يتصل علينا.
1: خد تكمل فد مره. هو ما اقول لك تدري وش كل شيء تبدل بها بس قباق البنزين ما تبدل.
0: بعد ما حد يشتريها هاي خوش اعلان السياره اسامه
1: مو بالله. اذا هم حافظ رقم واحد من اهلك لو لا ابو شمس؟
2: لا من اهلي لا.
1: زين
2: صديقي
1: من غير اهلك؟
2: من غير اهلي اكو صديق حافظ رقم.
1: حافظ واحد؟
2: اي واحد.
1: زين تعتقد انه لازم نحفظ ارقام اشخاص قريبين من عندنا؟
2: اي اي اي لا آه. حتى لو ما تحفظه يعني ذاكرتك وينك بعد ذاكره
1: تشتغل. لا لا اكو ذاكره. لا لا لا
2: دفتر صغير تكتب به ارقام وتحفظه بالسياره تحفظه في مكان.
1: اها نعم. وهسه
2: لا سامح الله ضيع تليفونك تروح بمكان ماكو شبكة أو فشي.
1: زين برأيك ليش وصلنا لمرحلة إنه ما نقدر نحفظ هاي الأرقام؟
2: والله صارت المعلومات ضغط على العقل صار هواي مشاغل الدنيا صارت أكثر.
1: إذا إيش يحتاج؟
0: تفرمت.
1: فورمات. على الجناب دز رسالة يقول برنامج الفورمات الخاص بابو شمس موجود يمي بعد.
2: شنو؟
1: برنامج الفورمات؟
0: يعني تفرمت.
1: هذا هذا على الجناب.
2: هذا ما يقول حلو
1: حلو. ابو شموس
0: ايش اللي اتصل
2: عليك محمد يا معود مش عليك هذا يوم الخميس.
1: موفقين
2: اطلب من كل المستمعين
1: شكرا
2: واللي يتصلون
1: نعم
2: شنو يعني الجنابه خلي تركني من شعري اول
1: مالك
0: يلا هاي هي سمعك سمعك
1: سمعك وان شاء الله عيد تكره
0: ان شاء الله
1: يوم غد
0: اذا ابو شمال يرجع يتصل ويحكي
2: الله يتصل ويرجع
1: في الجوال عمرك ابو شموس
2: اي تعجب ماكو بث مباشر على برنامجكم هذا
1: هاي الفترة اكو
0: صيانة اعتقد
1: لا لا لا مو الصيانة غادروها انه حاليا اتفعلت الموضوع انه اللي هو احنا نسميها الحقوق يعني اللي تخرج الموسيقى او ما شابه عندنا موسيقى خاصة دا نشتغل عليها بداخل الاستوديو وحتى الاغاني اللي كانت سابقا ما عليها حقوق الان اصبحت عليها حقوق
0: لانها هذه ينحضر يعني
1: الصفحة تنحضر أو, أو, او تتقيد لفترة فان شاء الله نحاول دا نحل هاي المشكلة طبعا مو فقط تواجه الاذاعة المستقبل بل جميع حتى المؤسسات الاعلامية على مستوى الفضائيات فان شاء الله اتمنى تحل في اسرع وقت ممكن بعد مفاتحة الاخوة في هيئة الاعلام والاتصالات شكرا جزيلا لك يا ابو شمس ونتمنى لك يوم سعيد
2: الله يحفظك
1: في أمان الله ورعايته إذن نذهب بفاصل ومن ثم نعود.

0: وأكيد رجعنا وياكم ويانا اتصال آخر ونقول له صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح العافية يا هلا.
1: الله يخليك. صباح الخير والعافية عليك.
0: أهلا يا هيا
1: حبيبتي. الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك عمري أنت.
1: صباح الخير على حبيبتي أسامة.
0: شكرا لك. وأسامة يصبح عليك ويقول لك أهلا يا هيومة. وشونك ويام إن شاء الله بخير.
1: والله أنا بخير من سمعت صوتي الحمد لله
0: يا حبيبتي.
1: سألت عليك الله شاهد
0: يا عمري
1: العظيم. قالوا دخل مستشفى بس ما أعرف
0: حبيبتي
1: يعني. يا مستشفى سألت قالوا
0: حبيبتي. أنا طبعا كلش أشكركم لأن ما شاء الله يعني مستمعين دائما يراسلوني ويسألون علي، لكن أنا يعني شوية التليفون شايفت المريض بعد التليفون مو بحاله، فلهذا شوية مبتعدة عن التليفون. فأني كلش أشكركم من قلبي لأن يعني لمحبتكم وخوفكم علي. شكرا جزيلا.
1: عشان نسعد نهر أزولة أنتي
0: حبيبتي. حبيبتي
1: أنت الله شاهدت كلكم غالين على قلوبنا.
0: شكرا
1: لك قلبي والله.
0: يا عمري يا عمري اسم الله على قلبك يا هيومة. هيومة هم حافظة رقم أحد من العائلة؟
1: نعم الحمد لله وشكراني حافظة على الغيب.
0: أي عافية. يعني كم رقم؟
1: أخويا وأختي.
0: حلو.
1: صديقاتي اثنين.
0: حلو.
1: اي يعني شوف انا
0: شاطره يعني والله ايام.
1: لا الحمد لله على ما شاطره ذكيه ما يعني نجحت من السادس علمي الحمد لله خارجي.
0: عافيه عافيه يوم
1: والبحر هنوني الحمد لله والشكر.
0: عافية عليك وألف مبروك وإن شاء الله أشوفك بأعلى المراتب يا هيومة.
1: الله يخليك.
0: زين هيام شلون حفظتيها هذه الأرقام؟ يعني هم صاروا وياك فد موقف معين وقلتي أنا لازم مثلا أحفظ أرقام حتى يكون ببالي لو هيك يعني أنت حفظتيهم؟
1: لا أنا فكرت يعني أنا دائما أنا أفكر أقول يعني جاء نسي الموبايل أو عطل الموبايل أو ضاع الموبايل لازم أحفظ رقم على الغيب. أقول ما كاتبه رقم يعني حتى من الصير يعني شيء مشكلة أخابره يعني واحد من العائلة أو واحد من العائلة مثل ما عنده مجال عندي هاي صديقة لو بالبصرة تجيني أجهز سيارة تجيني.
0: والله حلو.
1: يعني احنا وياها تبادل يعني انا واقف لها وهي توقف لي الحمد لله.
0: هي هذه هي هذه الصداقه الحقيقيه يا هيومه.
1: انا عندي صديقتي زهراء واوراس يعني ازيد من يعني عائلتي يدخلوا يعني انا ارتجربهن. عندي موبايل فقلت لهم يعني يعني عندي يعني المشكله بالمستشفى فلان يعني مشكله من المستشفى اجتني صدق يعني ماكو ساعه اجتني.
2: الله يحفظكم البعض يا هيام. لكن اسال السؤال هي
1: نعم.
2: يا هو أكثر حفظ الرجل أم الامرأة؟
1: المرأة.
2: المرأة ليش؟
1: نعم ما أدري يعني هاي من الله سبب من الله.
0: بس زين والله هيومة نعم. أربع أرقام زين يعني أنا هساني أني رقم واحد ما حفظه بس رقم حفظته.
1: لا الحمد لله وشكراني أخويا وأختي واثنين صديقة.
0: يلا يصدقي هسا شوفوا هيام أربع أرقام وعلي الجنابي وأبو شمس ولا رقم حتى رقم السيارة ما يعرفوه.
1: لا الحمد لله وشكراني هسا هذا عندي أخويا واحد من إخواني هو هذا اللي حفظ رقمه يعني هو سندي هو كل شيء يعني أخويا. يعني
2: الله يحفظكم البعض إن شاء الله
0: يا عيني. الله يخليك
2: وأهلك ومحبيك
0: طبعا. لا أسامة شنو هي ماني ماني حاجيها.
2: يلا كملي
0: وانت يعني تاخذ اعلى جنابي.
2: الله
1: يحفظك يا
0: حبيبتي. حبيبتي حبيبتي طبعا هيومة شوفي بمناسبه الصديقات اسامه كافي تنمر يا ما تقبليني تنمر علي اسامه طبعا البرنامج كله
1: اشهد.
0: يلا سمعتي
1: او صدق وارقام الاذاعه هم حافظتهم على الغيب اثنين.
2: هلا
0: لا انا إيه؟ ها لا. صدق انا شلون اقول ما حافظه حافظه ارقام الاذاعه اثنين. اي والله
2: رسالات
0: لا مو قصه سهلات اسامه ما حافظهن
1: يعني جدا سهلات.
0: انا قبل شويه خليت ايديناتي على الرقم قلت له اذا رديت الرقم بلا ما نشوف اعزمك على ريو. قال لا ما حافظهن. والله عاشت ايدك يا هيومه وشكرا لاتصالك حبيبتي.
1: شكرا لك شكرا جزيلا يا ربي صحة وعافية.
0: حبيب الله يسلمك. شكرا
2: لك. شكرا لك يا هيام. وعندنا اتصال هاتفي آخر، نقول صباح الخير.
3: صباح الخير والعافية عليكم إن شاء الله.
2: صباح الخير والعافية، حياك الله، من ويانا؟
3: غيث أحمد الخفاجي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بغيث الخفاجي. غيث
3: شكرا
2: حبيب. الله يحفظك.
0: أهلا بك.
2: هم حافظ رقم واحد منا هليك لو هيك بس حاطهم بالتليفون، وتعتقد لازم لعب. نحفظ رقم أشخاص طبعاً. قريبين علينا
3: طبعا لازم.
2: يلا من علم نحافظ أولا؟
3: أولا مع أبويا.
2: حلو.
3: ومع أخويا ومع الصديق المقرب.
0: حلو
2: حلو. إذن أحسن من عندنا، حافظ أكثر من الرقم.
3: حافظ يعني عندي قال لي أحفظ الأرقام والسيارات.
2: حلو
0: زين يا حلو. يعني ذاكرتك شغالة.
2: لا هو هوسة تلقى بالسيارات فيفضل الأرقام.
0: مو عنده أرقام بعد
3: يعني تبي شيء ماكو عشان من بعيد أقول ها فلان شفتك في المكان
0: على رقم السيارة.
2: تحفظ أرقام السيارات.
3: رقم سيارة الحرف ما تفاق عشان نلفه من بعيد.
2: أويلي شوف
0: شوف شوف
2: صحيح
3: والله يا مساكر متأكد
2: صحيح يا أستاذ غيث.
0: طبعا غيث كان كل ما يشوف سيارتي يقول لي أزل ستأزل اليوم شوف السيارتي كم مضمدة شو مسويت لها.
3: كانت تصف عليها كيف قد بتصف على الدنيا
0: كلها. فأنا أدزل أقول له والله شو ما أدري إيش كان ولا أنا مسويت
2: لها. تعطل بالشارع تعوفها وتروح وإحنا نبتلي. لا وانت شايف الضربات مو ضربه عادي بابين وشامل لغ باب وتك
0: عامية كلها توقع
2: ساقة نسوان بعد
0: الله يسلمك.
2: شكرا لك يا غيث الخفاج على المشاركة اللطيفة، وناخذ فاصل ومن ثم نعود.

0: إذن متواصلين معكم سادتي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وعدنا اتصال هاتف نقول ألو.
1: ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: صباح الخير والعافية.
1: صباح العافية.
0: صباح العافية عليك. إذا أمكن ترفعين صوتك. أنا ما أسمعك بصراحة.
1: الصوت كلش ناصي.
0: أي هسه هسه بعد أنصة أرد شوي أعلى.
2: الحمد لله على سلامتك
1: يا عمري حبيبتي. الله يسلمك يا عمري.
0: من ويانا
1: يسلمك
2: نبراس
1: ويا. يا هلا.
0: اهلا يا نبراس واسعد الله صباحك. نبراس عم حافظ رقم واحد من اهليك لو بس هيك حاطتهم بالتليفون؟
2: انا حافظه اكثر من رقم بس العائله لا، حافظه بس بامي، رقم امي
0: الله يحفظها.
2: وارقامي حافظتهم مرتين ثلاثتين. ارقام الاستعراض مرتين.
0: حلو.
2: يعني هواية خزين من الأرقام.
1: حلو والله.
2: بس مرة صارت ويا أحد مشكلة.
1: أي.
2: إنه حافظ رقم ما راجعته ف يعني اتصلت هيكي على الذاكرة. كان أغلط لي برقم. رقم واحدة متعاركة هي وزوجها عندها مشكلة.
1: هلا. سببتي لهم النوم كوارث.
2: يعني بطلع روح يلا خلصت منها، تعالي عندي موقعك وعندي مدرسة
1: وانت لا إلها ولا عليها، شلون قدرت تتخلصين من هذا؟
0: وبعدين شلون فضيتي
1: الموقف؟
2: والله كانت بوقتها الحمد لله اخوي بحظني، قلت له والله انا متزوجه وهاي بنتي وانا بعدين شو اسوي برجلي؟
1: هي بعد بس نجمتك هاي جوز لازمت ألف مرة.
2: نعم
1: هاي لازمت ألف مرة. هي
2: قالت
1: وانتي اجيتي بالوقت المو مناسب.
2: اي
1: شلبت بيج
2: اكثر من مرة.
1: ها اشوفه
2: خاين وهو كذا. انا
0: جيت كملتي عليا
1: ليش نبراز انه بتأكدي؟
2: والله فد موقف
1: يعني والله هو الموقف صعب الصراحة. يعني ما تعرفيني شلون تبررين شلون تشرحين الـ يعني الموضوع، بس يعني انت يعني ما متعمدة بالأول وبالأخير، وهو الرقم يعني
0: لكن بالنتيجة سوت مشكلة. هي لو حافظة رقم صح
1: أدري
0: ما صارت هذا الخطأ.
1: لا هو المشكلة هي قائمة، المشكلة اكو مشكلة بين الرجال والمرأة، لان اكو خيانات صايرة.
0: نعم لكن يعني انت بالنتيجة هذا تبرير. انا ما اسمح بيني براس.
1: شوفي
0: نحن تحفظين الرقم زين.
1: شكرا لك يا نبراس.
2: والله أنا كلش يعني متأكدة من الرقم وحافظته، بس فيك هاي شايفين الزلة اللي تصير، يعني زلة رقم واحد بس.
1: صح
0: غلطتي برقم واحد هدمتي مستقبل عائلة كاملة.
2: الحمد لله قدرت أخلص من العكس.
0: المهم اقتنعت بالنتيجة؟
2: نعم
0: اقتنعت بالأخير؟
2: هي ما اقتنعت، قالت انا ما اقتنع بس شافتني يعني ما اتصلت.
1: طبعا هواي شوفي نبراس هواي اذا صير يعني مواقف من هذول، يعني يعني اكو اتصالات هيجي مثلا لو المره قاعده يعني يم زوجها ويجي الاتصال على زوجها فهم تصير مشكله. فمرات اكو يعني احنا مرات شويه نحكم عقلنا ونصبر للاخير نشوف شنو هذا يعني الاتصال شنو موضوعه صحيح لا هيك يعني. فمرات مرات تطلع صحيحه الارقام يعني غلط.
2: نعم بس هو يعني بصراحة مو بس هاي صح لو زوجها خاين وكذا بس الله يساعد عليها. يعني كانت هذيك المرأة
1: لا والله يعني والله هو والله هي الله يساعدها عليه.
2: لا انت لو شايفتها
1: هاي قلبها مليوع يعني براس. وشكرا لاتصالك.
0: شوفي هي هاي النسويات ما ينطنوا هاي.
1: طبعا حبيبتي كل الهلبي
0: طبعا للمفارقة. اتصال هاتفي؟
1: يلا
0: اتصال. اوكي خلينا ناخذ اتصال بعدين نسولف لكم على موضوع كلش مهم. اذا اتصال هاتفي اخر ونقول صباح الخير.
3: صباح الخير، صباح العافيه، صباح البركه، صباح بيوتك.
0: حياك الله
3: صباح الغالي الزوله الذهب.
1: يعزك الله عيني.
3: يوم اسمع صوتكم قلت ضروري اتصل.
1: كل الهلا نتشرف اكيد.
3: الله يحفظكم.
1: الله يسلمك.
0: الله يحفظك.
3: بالنسبه للحفظ مال الارقام
0: نعم.
3: أنا جدا ما أحفظ أي رقم، يعني رقم موبايلي هو حافظه. ومصيبة المشكلة الثانية اللي تصل عليها ما أحفظ رقمه. يعني رقم مبهم.
0: بس لحظة لحظة لحظة لحظة. إذا سمحت لي أستاذ، إذا سمحت لي، هذا الصوت مميز بصراحة.
3: هسه أقول لك هذا.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا. ما تقول لي أنا هاي أصوات هذه.
1: يلا بالله يلا يلا.
0: أصوات دافية.
3: يعني اثنينكم أجل.
1: إيه.
0: بهاء بهاء العلقاوي. حياك الله. أستاذ بهاء.
1: شلونك؟ إحنا ننسى هذا الصوت.
0: لا لا لا الصوت.
1: طبعاً بالمناسبة ده يرجع شباب من صوته.
0: أي والله.
3: قاعد من الصبح بعد شوية الصوت ما شايف.
0: لا لا لا
1: بالعكس، هو اللي قاعد من الصبح دائما صوته شوية يصير بيخشونة. الله يسلمك أستاذ بهاء العزيز
0: أخونا زميلنا أستاذ بهاء المحترم.
3: ونشوفكم
0: اليوم نلتقي إن شاء الله بمهرجان القهوة
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله أستاذ بهاء، أنا أسألك سؤال باعتبار أنه أنت رجل يعني خصوصا بالأزمات أنت تتواجد لتواجه المحافظة وإن شاء الله تنتهي هاي الأزمات، شون تتعامل مع الأرقام؟
3: قلت لك أنا بالنسبة للأرقام ما أحفظ، لذلك أسجل.
0: هو لذلك هو ده أقول لك شون تتعامل وياه.
3: يعني ما أقدر إلا أسجل، يعني من النوع اللي عندي مذكرة بالموبايل حتى ما أقدر
0: أرقام. أدون بها الأرقام.
3: أدون بها، ما عندي قابلية حفظ، بس عندي قابلية حفظ لأشياء أخرى يعني.
0: اي كنصوص المسرحيه
3: التلفزيونيه، احفظ المواقف، احفظ الطيب، احفظ القوه.
0: الله يحفظك.
1: عافيه عافيه عليك ابو عبود.
0: قويه. لا هاي قويه قويه كلش زين. مو لازم احنا نحفظ ارقام قريبين علينا، الاشخاص القريبين علينا.
3: لا ابد، يعني انا هسه حتى ارقام اولادي ما حافظها الحقيقه، يعني
0: والله.
3: يعني مشكله عندي مع حفظ الارقام، عندي مشكله حتى رقم جالتي ما حافظها.
1: يعني هاي يعني تنضم
0: ويا اسامه،
3: رقم تليفوني حافظ، يعني ذاك اليوم رقم الثاني اللي قالت تستعمله.
1: أيوة.
3: بس أتذكر، أتذكر في سبعات، أتذكر ما أتذكر يا رقم. طلعت موبايله حتى أشوف رقم.
1: هسا أستاذ بهاء، هسا يعني تتوقع يعني هسا كل البنوتات اللي اتصلوا علينا هم حافظين أكثر من رقم، والرياجيل ولا رقم حافظ؟
0: لا مو إحنا شنو؟ إذا سمح الأستاذ بهاء، أستاذ بهاء. استاذ بهاء اذا سمحت لي.
3: نعم نعم.
0: احنا مشكلتنا صح ما نحفظ ارقام
1: اي
0: وياي، لكن نحفظ مواقف. الله
1: الله.
3: نحفظ مواقف.
1: هو قال لك، قال لك نحفظ مواقف موده.
0: هو انا دارد عليهم وهي تقول انتم تحفظون كذا.
3: اي مو مشكله الرقم، المهم الاساس.
0: الله الله. صدق المهم الاداء. استاذ بهاء
3: طيبه وكلكم محبه.
1: الله يسلمك.
3: المواقف الحلوه دائما.
1: شكرا
3: ابو يوسف. يوسف هو قدامه ولا يعني تحبيه، بس هو صاحب المواقف مع الصغير والكبير ويرضى. يحب يتابع هذا فلان وين، لا ليش ما قابرتون على فلان، يحب يساعد. هذه
0: تعلمنا من عندكم استاذ بهاء بصراحه.
1: هذه طبعا شهاده مجروحه من عندنا. طبعا اني اضم صوتي لصوتك يا ابو عبودي. طبعا اسامه من الزملاء اللي دائما يحبون الخير للزملاء.
3: هو الرجل مبادر يعني.
0: العفو من بعدكم والله. الله يحفظك.
1: شكرا لك
0: اخونا وزميلنا
1: استاذ بهاء. شكرا لك يا استاذ بهاء.
3: تحياتي لك. تحياتي لك
0: وكل
3: الاخوان الموجودين.
0: تحيات لك ايضا لك.
3: طب ما انسى لي واحد يعني.
0: لا لا ان شاء الله ما تنسى احد استاذ بهاء. بس استاذ بهاء مو لهنا وقطعت، نريد دائما نسمع صوتك
1: بالبرنامج الصباحي وبرامجنا الاخرى. اكيد
3: اكيد. الله
0: يحفظك. شكرا لك استاذ بهاء.
1: اهلا وسهلا.
0: حياك الله. اذا الزميل والمخرج بهاء العلقاوي، شكرا على هذه المشاركه. وحقيقه كما نعرف انه بهاء العلقاوي اسم من اسماء اللامعه في المحافظه، الذي قدم الكثير سواء على مستوى الاذاعه او التلفزيون. وناخذ اتصال هاتفي اخر.
1: ونقول
0: صباح الخير.
3: صباح النور والسرور.
0: حياكم الله. أسعد الله صباحك.
1: صباح العافية عليكم.
0: من ويانا.
1: وسهلا.
3: حياكم أمير الجبوري.
0: أهلا وسهلا
1: بك يا أمير.
0: هلا بجبور وعز جبور.
3: والله
0: الله يحفظك. الله يعزك. أمير هم حافظ رقم واحد من أهلك لو بس خازنهم.
3: والله هو شوف هيا هذا الموضوع، إحنا نحفظ وجوه هذه البداية. بس هذا أكو رقم مال الشركة، مال الدوائر، دولة مال الموظفين.
0: نعم.
3: أول ما أدت تليفونات.
0: نعم.
3: فهذا صار أول رقم تليفون باليد على عمي. تقريبا كل إحنا حافظين. وحافظ رقم تليفوني بس، يعني ذاك يوم صارت له مشكلة.
0: أي.
3: دق علي رقم.
0: نعم.
4: من هذا الرقم؟ ما أدري. مهم جاوبت ألو، طلعت المرأة.
0: أها.
4: كان ثاني قلت ألو منو؟ قالت لي شنو ألو منو؟ قلت ما حافظ رقمي. قلت لها لا ما سيفة، ما سيفة. قالت لي لا سيفة بس حفظة، يعني حفظة إيه؟ قلت لا مو أنا ما أحفظ أرقام، رقمك حافظة.
1: زين صارت لك مشكلة؟
0: والله أنا حافظ بس رقمي. جد اي والله انا
1: مو مو مو هي المشكله، هو حتى ما كاتب علي بالتليفون.
0: لا مو قلت موبايل جديد الرجال، موبايل جديد. لا ده قلت موبايل جديد الرجال.
1: لا مو موبايل جديد، المفروض يسجل اول الارقام. شنو هي؟
4: انا مشتري تليفون جديد.
0: سمعتي
4: الرقم؟ الرقم ما انتهيت عندي، يعني ما طالع عندي بالاسماء من دقت علي.
1: نعم.
4: فهي نادرة ما تدق يعني تدق علي.
0: قل لي صارت مشكلة لو لا أمير؟
4: يا مشكلة
0: ايه؟
4: ما قبلت إلا بش اسمه هذا، هذا أبو الجمعية أبو الذهب.
1: أي با اليوم كلهم يزعلن اليوم.
0: والله تستاهل، والله تستاهل. خوش
4: والله
0: تستاهل، والله تستاهل.
1: اليوم كل هني زعلان. لا هي راح تخلي تليفونه وتليفونها وتتصل.
0: انا اطلع احفظ رقمها،
1: ستقول لها هاي ليش احفظ الرقم من هسه ابو يوسف احسن.
0: انا اشكرك يا امير.
1: حتى مره ثانيه الرقم يكون محفوظ بدماغك وبالتليفون، نصيحه.
0: عاشت ايدك. وانا اشكرك يا امير الجبوري،
1: اتصالك يا امير.
0: الله يحفظك، شكرا لك ولمشاركتك الجميلة. وعندنا اتصال هاتفي ما قبل الأخير.
1: وعليكم السلام يا هلا.
0: السلام،
5: صباح خميس مبارك ونهاية أسبوع مبارك عليكم إن شاء الله يا رب.
0: على الجميع يا رب. من ويانا؟
5: على فاروق من البصرة.
1: أهلا بك يا علاء، حياك الله.
0: على أهلا وسهلا بك وكل أهلنا بالبصرة.
5: الله يخليك.
0: على وين بالبصرة؟ لحظة، وين بالبصرة؟
5: قضاء أبو الخاصين.
0: هلا هلا هلا هلا بيكم.
5: وحلاوتنا الخوز.
0: والله والنعم. على سولف لي، أم حافظ رقم واحد من أهليك؟
5: أنا غمالي يعني أغلبية حافظ.
0: صديق من المدينة، صديق من العشار.
5: عندي أصدقاء حافظ أرغام، حتى عندي أصدقاء من بغداد حافظ أرغام.
0: حلو حلو.
5: من باقي المحافظات مثل النجف، كربلاء، بصرة،
0: ما شاء الله.
5: يعني حافظ أرغامهم.
0: شنو شغلك على؟
5: أنا والله رجل كفيف ما أشوف.
0: الله يحفظك إن شاء الله. هو أنه أنتم مميزين بحفظ الأرقام.
5: نعم صحيح.
0: صراحة يعني أنا الكثير أقرأ عنكم أنه هذه الفئة المهمة بالمجتمع، انه او الشريحة المهمة بالمجتمع، انه تحفظ عندها قابلية للحفظ.
1: ما شاء الله عندهم ذكاء يعني كلش، يعني
0: الاخر انه
1: ما شاء الله عليهم يعني
0: انه يكون حافظ لها.
1: يعني بالمناسبة ترى حتى اذا يدرسون وما شاء الله ياخذون يعني شهادات بامتياز.
5: يعني واحدة بالناصرية اخذت 99.97% اخذت
0: ما شاء الله
5: بالناصرية. البصرة ايضا اخذت واحدة، هم كيف يساعدني
1: عفية عليكم، عفية عليكم.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
5: ما شاء الله يعني العابد وتلعب نفس الشيء. أم عندما تخرجت من كلية الصيدلة.
1: زين زين زين على يعني أحد يرد مثلا قدامك الرقم وأنت خلاص تحفظه يعني من أول أول مرة؟
5: يعني لا والله ما كثير يا جزء.
1: ها ها حلو، بس حلو عاشت إيدك.
5: الأرقام المكررة بس الأرقام السيدة حتكون سهلة سهلة نحفظ، أو باقي الإذاعات يعني يكون الأرقام سهلة.
1: أي
5: والله
1: الله ينطيك ان شاء الله الصحه والعافيه. اي صدق الارقام حافظها.
0: ارد اسمحن، ارد اسمحن من عندك ارقام اذاعه المستقبل.
5: بس شوي ايش تقول؟
0: حافظ ارقامنا مال اذاعه جامعه المستقبل؟
5: اي يابا موجوده.
0: يلا رد لي اياهم. يلا خلنا نختبرك اثنين.
5: يلا ولا اثير ولا اسكي
1: بكيفك.
0: نبدا بالاثير.
1: يلا
0: بس انا شريت، انا هاي اريد احفظها بدي انزلها ستوري. أريدك تقول هذه أرقام إذاعة جامعة المستقبل من بابل. يلا خلينا نكرر هاي الجملة.
5: يلا أوكي.
0: يلا قول.
5: هذه أرقام إذاعة جامعة المستقبل من بابل الآسيا 0773566667. هذا الآسيا. الأثير 0783566667.
1: والله
0: ما شاء الله عاشت ايدك.
1: والله
0: وصفق لك، والله صفق لك.
1: عاشت ايدك يا بطل.
0: عاشت ايدك.
5: انا دائما دائما نحب نتواصل
1: يعني. والله احنا نتشرف بكم اكيد. شكرا لاتصالك يا علاء، واتمنى لك صحه وعافيه يا ربي.
0: اللهم صل على النبي. عندنا اتصال هاتفي اخر ونقول
1: صباح الخير.
6: صباح النور، صباح العافية زميلي أسامة، زميلي أزل، زيكو خلف المكسر،
0: حياك الله.
6: صباح الخير على كل كادرنا الجميل.
0: صباح العافية والورد عليك يا زميلنا حيدر تشلبي. طبعا الزميل حيدر تشلبي مدير
6: البرامج. شكرا لكم لهذا الموضوع الجميل. نعم. بس لو هذا أبو الكي ترسنا تراب لا لا يعني نتمنى لكم يوم خالي من التراب
0: إن شاء الله. كنا على أمل أنه نتخلص من هذا التراب ونخلص من هاي الحفريات.
6: ما أريد أخذ من وقت المستمعين ومن وقتكم، لكن الموضوع في جنبه مهمة كلش موضوع الأرقام.
0: نعم.
6: طبعا أنه تحفظ رقم أحد أفراد عائلتك كلش مهم وضروري.
0: أكيد.
6: الإنسان معرض لكل شيء بالشارع. لكن أن تحفظه مو مسألة كافية. يعني تعرف أنت أسامة تعرفين هذا اليوم الأمراض تتحجج، الحوادث تتحجج بالشارع.
0: صح.
6: يعني كل إنسان منقول ما من على نفسه، بس هاي أقدار رب العالمين.
1: فعلا صحيح فعلا.
6: فأنت لازم مو فقط حافظ الرقم، نتحدث عن موضوع الأطفال.
0: نعم.
6: يعني العائلة تروح زيارة الكربلاء، تروح الشريفة، تروح للإمام علي، تروح للأماكن المقدسة، وهي أماكن مزدحمة.
0: صح.
6: أكو كارت صغير يبيعوه بالمكتبات، يمكن 4 كارتات بأليف أو 4 بربع ما أتذكر السعر. هذا يستخدموه بالمدارس، يكتبون اسم الطالب والشعبة مالته ويا خط المنطقة الفلانية
0: ورقم الهاتف
6: المنطقة الفلانية. هذا لو كل عائلة تشتري لها 4 وبالزيارة تعلقها برقبة ابنها أفضل مما يظلون يصرحون بالسماعة عذرنا على الطفل الفلاني. هذا به معلومات مباشرة تتصل بالعائلة، ترى ابنكم بفلان مكان تعالوا.
0: مخترق
6: يعني هذا، يعني هذا الموضوع.
1: يعني أكو أولاد يعني ما يقدرون يعني يحجون، يعني مثلا لا يعرفون أسماءهم عنوانهم. نعم.
6: بحبي الحالة حال أي باج
1: أي.
6: وينتهي الموضوع وأنا مأمن على طفلي برقم تليفون الأب والأم أو أي فادعة.
1: أكو البعض من العوائل حيدر يعني
6: تسويها يا
1: يسووها. نعم.
6: تسويها بصراحة.
0: نعم.
1: وهذه من أحسن أفضل.
6: الموضوع الآخر. نعم. موضوع إحنا الناس الكبار. إنه أنت كلش طبيعي عندك شغلتين تقدر تسويه إن شاء الله، هي متاحة لك بالموبايل. يقول لك تريد تكتب رسالة ترحيب على الشاشة عند الإغلاق. هاي موجودة بكل الموبايلات. لا بس إذا كتبت بالشاشة إنه هذا رقم فلان الفلاني وهو يقرب لي مثلا رقم أمي، رقم أبوي، رقم أخوي، شوف تكتب الرقم هذا حتى إذا التليفون ما يقدرون يفتحوه بالبصمة وبالباسورد هو راح يبقى واضح بالشاشة.
0: صح.
6: لا سامح الله تتعرض الحادث، تتعرض كذا، ممكن يتواصلون.
0: طبعا إشارة كلش مهمة يا حيدر فعلا، هنا هاي رسالة الترحيب وممكن من خلالها
6: نقدر وتخليها بمحفظتك. رقمين 3 أصدقائك، تعرف إحنا اليوم نخاف واحد يخابر على أهلنا ترى بنكون متعرض الحادث، على بل أخابر على صديق.
1: صح.
6: ترى فلان تعرض إلى حادث، الله يشفينا شر الحوادث. إذن النقاط كلش مهمة أن تخلي طريقة تواصل مع أقرباء أو مع أصدقاء في حال صار لك حادث. هاي نصيحة لكل من يسمعنا.
0: أحسنت.
6: هذا الأمر مهم، وبنفس الوقت إذا تطلع محافظات أكو شيء بالواتساب اسمه أرسال الموقع المباشر.
0: نعم.
6: هذا تزدل أقرب طريقة لك وتطيط من ساعات. لا سامح الله كل شيء يصير، تعطل سيارتك، يصير حادث، تتعرض لعملية
0: يقدر يوصلك
6: معينة. الناس تقدر توصل لك بأسهل الطرق. أظن للأسف إحنا يعني شو نسميه الحماية الشخصية، أظن مدن هي من أهمية.
0: نعم.
6: أظن كلش مهمة.
1: أشياء جدا مهمة يعني بحياتنا. برنامج عين
6: العراق التابع لوزارة الداخلية.
1: نعم.
6: أيضا نفعل هذا الموضوع، يا ريت أيضا إحنا ندخل على هذا، وهذا ترويج لهذا، أروج لهذا البرنامج، برنامج عين العراق. كلش مهم.
1: نعم.
6: كلش مهم انه تفعل بهاي النقاط. هذا اللي اقدر انا اسولف فيه، وما اريد اخذ اكثر من وقت المستمعين.
1: نعم. شكرا لك.
0: شكرا لك يا زميلنا حيدر تشلبي على هذه المشاركه. وايضا اللي تطرق نقطتين مهمتين، وهما انه الاولى انه اطفالك لازم مثلا يعني تخليهم هذا
1: بالاماكن المزدحمه، طبعا هذه تكون افضل يعني.
0: وايضا تحفظ ارقام عائلتك. الموضوع أي. الاخر وهو انه هاي رساله الترحيب او رساله الموقع، هاي كلش مهمه. شكرا لك يا حيدر على هذه المشاركه او المداخله. وناخذ فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: والروح ويا فقرة الأبراج وحظك لهذا اليوم. وأول برج هو برج الحمل، ومثل ما يقول أحد الأصدقاء برج الحمل. ليش؟ لأن الحمل ثقيل. مهنيا يوم مناسب لحسم موضوع مؤجل، وقد تجد نفسك أمام قرار يحتاج جرأة لكن دون استعجال. عاطفيا الحوار الصريح يخفف سوء فهم بسيط، والعازب يلاحظ اهتمام من شخص قريب من محيطه. صحيا حاول تخفف التوتر وتنتبه للنوم على مود تحقق الراحة.
1: برج الثور، مهنياً الاستقرار يخدمك، لكن لا تتمسك بطريقة قديمة، وإذا ظهرت فرصة أفضل. عاطفياً الأجواء أكثر هدوء، وقد تكون هناك مصالحة أو تقارب بعد فتور. صحياً انتبه للأكل الثقيل واشرب ماء كافي.
0: أما مواليد برج الجوزاء، مهنيا يوم مليء بالاتصالات والأفكار، وقد تبرز فكرة منك يلتفت إلها الجميع. عاطفيا لا تفسر الصمت على أنه تجاهل، اسأل قبل ما تحكم. صحيا الإرهاق الذهني أكثر ما يحتاج انتباهك.
1: برج السرطان، مهنيا مسؤولية جديدة أو مهمة إضافية راح تخليك تحت الضوء. النتيجة تعتمد على تنظيمك. عاطفيا تحتاج للتعبير عن مشاعرك بدل ما تنتظر الطرف الآخر حتى يفهمها وحده. صحيا الراحة النفسية مهمة بقدر الراحة الجسدية.
0: أما مواليد برج الأسد، حضورك قوي وراح تحصل على تقدير ودعم من شخص له تأثير بمحيط عملك هذا اليوم. عاطفيا جاذبيتك جدا مرتفعة، لكن حاول أن لا تجعل الكبرياء يمنعك من المبادرة. صحيا النشاط والحركة كلش راح يفيدنك، خصوصا إذا كان يومك مليء بمن بالجلوس.
1: طبعا أسامة يا برج
0: أنا الأسد.
1: الميزان. الميزان مو أقول شو
0: قرأته.
1: مو أنت دائما برجك تقرأ يعني هدوء أكثر.
0: إيه؟
1: مو صحيح؟
0: نعم.
1: نروح لبرج الميزان اللي هو برج الزميل أسامة. ويقول راح تشوف نفسك بين خيارين أو رأيين. الأفضل إنه تمنح نفسك وقت قبل اتخاذ القرار. عاطفيا فرصة جيدة لإعادة التوازن إلى علاقة كانت بها مسافة أو سوء فهم. صحيا قلل الإجهاد وأخذ فواصل قصيرة خلال هذا اليوم.
0: يا الله
1: يلا خلنا نأخذ هذا الفاصل.
0: نأخذ الفاصل.

0: أما مواليد برج العذراء مهنيا تركيزك عالي ومناسب جدا لإنجاز التفاصيل والأعمال اللي تحتاج دقة. عاطفيا لا تبحث عن المثالية لأن بعض العلاقات تحتاج إلى مرونة أكثر من التحليل. صحيا انتبه للجهاز الهضمي وتنظيم مواعيد الطعام خصوصا فترة المسائية.
1: برج العقرب مهنيا عندك قدرة على قراءة التفاصيل اللي ما ينتبه إلها الآخرون وهذا يفيدك بالعمل. عاطفيا مشاعرك قديمة راح تعود إلى الواجهة، حاول معرفة ما تريده فعلا. صحيا لا تهمل إشارات التعب اللي يرسلها إليك جسمك. حلوة هاي،
0: حلوة
1: جسمك.

0: ولأن الاهتمام ببرج الميزان عالي فأكيد برج القوس أيضا لازم نهتم به أكثر، وهو برج الزميلة أزل. مواليد برج القوس مهنيا يوم جيد للحركة والتواصل وطرح الأفكار الجيدة، خصوصا إذا كنت تعمل في مجال يحتاج إبداع مثل الإذاعة أو غيرها.
1: فعلا فعلا.
0: عاطفيا مفاجأة بسيطة أو اتصال غير متوقع راح يغير مزاجك.
1: حلو.
0: صحيا النشاط جيد بعد ما كنت أبعك صحية، لكن لتبالغ باستنزاف طاقتك.
1: مو دا أقول لك
0: هذا جاي فيه
1: الحلقة ميزاج. كلها أقول لك ما أريد أستنزف طاقتي.
0: أويلي
1: شوف.
0: نعم.
1: هسه إيش قال برجك؟
0: يقول لا تستنزف طاقتك.
1: يقعد دير بالك عليه.
0: لكن بنفس الوقت يقول لك مجال عملك يحتاج إلى إبداع.
1: هسه مو مبدع أنا بعد شوف.
0: انتقل للجدلات.
1: نعم. برج الجدي مهنيا تركيزك على النتائج يجعلك أكثر إنتاجية، وراح تنتهي شيء يعني كنت أنت دائما تأجل. عاطفيا الطرف الآخر يحتاج منك اهتمام واضح وليس مجرد افتراض أنه يعرف مشاعرك شنو بالضبط. يعني صحيا حاول أنه ما تخلي ضغط العمل يمتد إلى وقت راحتك، يعني دائما يعني حاول يعني هيجي
0: لا تخلي الضغط
1: خد وعين. نعم. يعني خد وعين دور بالك. نعم. لا تأثر على صحتك.
0: نعم. أما مواليد برج الدلو مهنيا فكرة غير تقليدية قد تكون هي مفتاح يومك، فلا تستبعد اقتراحا مختلفا لمجرد أنه جديد. عاطفيا لقاء أو حديث عابر يحمل معاني أكبر مما تتوقع. صحيا ذهنك نشيط، لذلك حاول تهدئته قبل النوم.
1: وأخيرا برج الحوت مهنيا حدثك اليوم قوي جدا، لكن من الأفضل أنه تدعم بالمعلومات قبل اتخاذ أي خطوة عملية. عاطفيا
0: تدعمي سيارتك.
1: ما هي الحمد لله مزين بعدها.

وإلى أخبار المستقبل، السيد رئيس جامعة المستقبل يلتقي بالطلبة الذين أنهوا تدريبهم في المملكة المتحدة ويشيد بجهودهم وانضباطهم المتميز.

في إطار رعاية الكفاءات الطلابية والمتابعة المستمرة للمخرجات التدريبية الدولية، التقى الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي رئيس جامعة المستقبل بوفد الطلبة المشاركين في البرنامج التدريبي الدولي عقب انتقادهم الناجح للبرنامج العلمي والثقافي الذي استضافته جامعة غرب إنجلترا في المملكة المتحدة. وأشاد الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي خلال اللقاء بجهود الطلبة وانضباطهم المتميز وبالمستوى الذي أظهروه خلال فترة التدريب، مؤكدا أن مشاركتهم عكست صورة مشرقة عن طلبة جامعة المستقبل وقدرات الطلبة العراقيين في المحافل الأكاديمية الدولية، وجسد التزامهم وروحهم الإيجابية في الاستفادة من هذه التجربة النوعية. وأكد رئيس الجامعة أهمية استثمار الطلبة لما اكتسبوه من معارف ومهارات وخبرات خلال البرنامج ونقل التجارب والدروس المستفادة إلى زملائهم، بما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة من فرص التدريب الدولي وتعزيز المهارات الأكاديمية والشخصية والمهنية، كما دعاهم إلى مواصلة تمثيل جامعتهم بصورة مشرفة في مختلف المحافل والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في إبراز التجارب والإنجازات الطلابية بصورة تعكس مكانة الجامعة وانفتاحها الدولي. وأشار لأن جامعة المستقبل تواصل دعم المبادرات والبرامج التي تمنح طلبتها فرصا حقيقية للتعلم من بيئات أكاديمية دولية، مؤكدا أن الانفتاح على الجامعات العالمية يمثل مسارا مهما في تطوير مهارات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل وترسيخ ثقافة التعلم والتبادل الأكاديمي الدولي. ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري مدير الإشراف العلمي والأكاديمي أن هذا البرنامج يمثل ثمرة للجهود المستثمرة التي تبذلها رئاسة الجامعة في تحويل فرص التعاون الأكاديمي الدولي إلى تجارب تعليمية وتدريبية ملفوفة يستفيد منها الطلبة بصورة مباشرة.

0: أكيد مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، برنامج على هواكم الصباحي. تقبلوا تحيات الزميل أسامة العابدي وأني
1: وأزل الخفاجي
0: عفية،
1: أما والزميل في الإخراج وعلى الهواء مباشرة مصطفى زيكو. إلى الملتقى،
0: مع السلامة. مع السلامة.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.
6: مستقبل FM، صباحكم خير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026. وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 161، 0783 مكعب 1 مكرر 161. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام، صباح الخير.
3: المستقبل اف ام.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: بابا عليا
1: يمكن يبكي. الحلو انه انت عن جد عم بتضحكني
0: والله.
1: He inspires me. He inspired me to write this song.
2: بالسيارة حزام الأمان عليك والأغاني علينا. إذا عجامعة المستقبل الأولى بابل.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ندعم موقف رئيس الوزراء العراقي بعدم امتلاك أي طرف سلاحا خارج القوات الحكومية. الخارجية النرويجية ندعم قرار رئيس الوزراء العراقي بدمج قوات مقاومة سنجار الأيزيدية ضمن قوات الحكومة. رئيس مجلس النواب يبحث مع أساتذة ومثقفي ديالى الواقعين الأمني والخدمي في المحافظة. القضاء يناقش إعداد دليل استرشادي يوضح طبيعة الأدلة الرقمية لجرائم الابتزاز الإلكتروني. لجنة نيابية مصلحة العراق يجب أن تتصدر في العلاقات الدولية. اعتداء بآلة حادة على منتسب شرطة أمام ابنته في كركوك. النفط يواصل خسائره مع تراجع مخاوف اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط. ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. ومدرب المنتخب جراهام أرنولد: المنتخب يشارك في خليج 27 للفوز بالبطولة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: الكل عم يسمع مستقبل FM

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ندعم موقف رئيس الوزراء العراقي بعدم امتلاك أي طرف سلاحا خارج القوات الحكومية. الخارجية النرويجية ندعم قرار رئيس الوزراء العراقي بدمج قوات مقاومة سنجار الأيزيدية ضمن قوات الحكومة. رئيس مجلس النواب يبحث مع أساتذة ومثقفي ديالى الواقعين الأمني والخدمي في المحافظة. القضاء يناقش إعداد دليل استرشادي يوضح طبيعة الأدلة الرقمية لجرائم الابتزاز الإلكتروني. لجنة نيابية مصلحة العراق يجب أن تتصدر في العلاقات الدولية. ابن يقتل أباه بسبب شجار عائلي في النجف الأشرف. الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع استيعاب المستثمرين قرار الفيدرالي. شقيقة زعيم كوريا الشمالية النووي قرار نهائي ولا رجعة فيه. وميسي يسجل هدفه 100 مع انتر ميامي ويحرز كأس الأبطال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026. وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: طول العمر جنبك.
1: إذاعة جامعة المستقبل فول كواليتي 91.7 FM فول كواليتي.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ندعم موقف رئيس الوزراء العراقي بعدم امتلاك أي طرف سلاحا خارج القوات الحكومية. الخارجية النرويجية ندعم قرار رئيس الوزراء العراقي بدمج قوات مقاومة سنجار الأيزيدية ضمن قوات الحكومة. رئيس مجلس النواب يبحث مع أساتذة ومثقفي ديالى الواقعين الأمني والخدمي في المحافظة. القضاء يناقش إعداد دليل استرشادي يوضح طبيعة الأدلة الرقمية لجرائم الابتزاز الإلكتروني. لجنة نيابية مصلحة العراق يجب أن تتصدر في العلاقات الدولية. ابن يقتل أباه بسبب شجار عائلي في النجف الأشرف. الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع استيعاب المستثمرين قرار الفيدرالي. شقيقة زعيم كوريا الشمالية النووي قرار نهائي ولا رجعة فيه. وميسي يسجل هدفه 100 مع انتر ميامي ويحرز كأس الأبطال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: الكل عم يسمع مستقبل FM

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلي.

0: المستقبل اف ام، طعم المدن كلها.
1: طارت منك الطيره، حير وعيش بالحيره.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ندعم موقف رئيس الوزراء العراقي بعدم امتلاك أي طرف سلاحا خارج القوات الحكومية. الخارجية النرويجية ندعم قرار رئيس الوزراء العراقي بدمج قوات مقاومة سنجار الأيزيدية ضمن قوات الحكومة. رئيس مجلس النواب يبحث مع أساتذة ومثقفي ديالى الواقعين الأمني والخدمي في المحافظة. القضاء يناقش إعداد دليل استرشادي يوضح طبيعة الأدلة الرقمية لجرائم الابتزاز الإلكتروني. لجنة نيابية مصلحة العراق يجب أن تتصدر في العلاقات الدولية. في بغداد والنجف اعتقال أطراف مشاجرة تخللها إطلاق نار والإطاحة بمبتز. الدولار يبلغ أعلى مستوى في 7 أسابيع بعد تشدد الاحتياط الفيدرالي. ملك بريطانيا يحذر شركات الذكاء الاصطناعي، لا نريد فقدان السيطرة على مصيرنا. وبرشلونة يكتب تاريخا جديدا ويبدأ الموسم 7 انتصارات متتالية لأول مرة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: سلة حديد.
1: لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ندعم موقف رئيس الوزراء العراقي بعدم امتلاك أي طرف سلاحا خارج القوات الحكومية. الخارجية النرويجية ندعم قرار رئيس الوزراء العراقي بدمج قوات مقاومة سنجار الأيزيدية ضمن قوات الحكومة. رئيس مجلس النواب يبحث مع أساتذة ومثقفي ديالى الواقعين الأمني والخدمي في المحافظة. القضاء يناقش إعداد دليل استرشادي يوضح طبيعة الأدلة الرقمية لجرائم الابتزاز الإلكتروني. لجنة نيابية مصلحة العراق يجب أن تتصدر في العلاقات الدولية. في بغداد والنجف اعتقال أطراف مشاجرة تخللها إطلاق نار والإطاحة بمبتز. الدولار يبلغ أعلى مستوى في 7 أسابيع بعد تشدد الاحتياط الفيدرالي. ملك بريطانيا يحذر شركات الذكاء الاصطناعي، لا نريد فقدان السيطرة على مصيرنا. وبرشلونة يكتب تاريخا جديدا ويبدأ الموسم 7 انتصارات متتالية لأول مرة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

مساء الخير، مساء الحب، مساء السعادة، مساء التفاؤل والأمل عليكم مستمعينا ومتابعينا وين ما تكونون من أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى ترددنا 91.7 FM. نحييكم ونقولكم مساء الخير والعافية ورحلة جديدة وفقرة جديدة من طالع الأبراج الأسبوعي. راح نشوف بها اليوم شنو تحمل لنا الأبراج مهنيا، عاطفيا، اجتماعيا، ماليا، ونخلي لكم وياها معلومات لطيفة ومميزة عن شخصية كل شخص راح يتصل بينا. أكيد نبلش وياكم برنامج حكاية الأبراج، وياي أني أزهار الكندي في الإعداد والتقديم وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة. راح يرافقني أكيد مخرجنا ومبدعنا عرفان العبدون. نتمنى لكم وقت سعيد وممتع، خليكم ويانا يعني.

أكيد صحيت من النوم وأريد أسمع برج اليوم. اليوم الأبراج كلها مفاجآت جميلة وسعيدة وأخبار حلوة ننتظرها إن شاء الله، وأكيد تنتظروها، وراح نسمع أخبار جديدة وشغلات جديدة نتعرف عليها عن الأبراج والشخصيات. اللي حبي يتعرف على البرج وعلى الطالع وعلى الصفات أكيد يقدر يتواصل ويانا عن طريق الاتصال بأرقام الهواتف اللي راح تكون مهيئة أمام حضراتكم على مدار ساعة كاملة، واللي هي 077-35-6-6-6-7 والأثير 078-35-6-6-6-7 ويا حياكم الله.

واللي يريد يتابعنا ويكونوا ويانا ببثنا لهذا اليوم وحلقتنا تقدرون تتابعونا عن طريق البث المباشر على موقع إذاعة جامعة المستقبل على الفيسبوك المستقبل اف ام باللغة الإنجليزية. وأيضا اللي مدى يسمعنا بوضوح تقدرون تنزلون تطبيق إذاعة جامعة المستقبل من هواتف الأندرويد وأيضا هواتف الآيفون، وأكيد تنزلون تطبيق إذاعة جامعة المستقبل وتستمعون ويانا وتستمتعون بحلقة هذا اليوم. أكيد اللي يريد يتعرف مثل ما قلنا على صفاته على برجه، أما يذكر لنا البرج أو يذكر لنا تاريخ الميلاد وإحنا نعرف له برجه وصفاته. وأكيد كل واحد بينا يحمل صفات. وقبل ما نبلش وياكم بأول اتصال خلي نقولكم أنه مراتك وبعض الأشخاص يسألوني يقولون أنه إحنا صفاتنا قد تكون مختلفة شوية عن البرج اللي إحنا نحمله. طبعا الصفات ما مشابهة 100% أكيد لكل قاعدة شواذ، لذلك نسبة خلينا نقول الصفات تكون مقاربة نسبة 90%، يعني ما تنزل 50%. هواية صفات موجودة في كل برج، ومن خلال خبرتي بهذا المجال ومن خلال يعني مع دراستي ومعرفتي لهذا المجال بالكثير من المجالات أو عفوا بالكثير من النقاط اكتشفت أنه توصلت إلى أنه الأبراج بها نسبة كبيرة من المعلومات اللي مضبوطة بالنسبة للمواليد. إذن هسا نشوف أبراجكم، نتعرف عليكم وعلى صفاتكم والشغلات اللي تحبوها وتكرهوها، وأيضا نشوف شو نظامنا وضاملكم الحظ لهذا الأسبوع. وأكيد مثل ما ذكرنا اللي يريد يتواصل ويانا على هواتفنا 07835 مكرر 6 مكرر 6 6 7، والهاتف الآخر الآسيا سيل 077-35-6-6-6-7.

0: وراح نستقبل اول اتصال ويانا بحلقتنا لهذا اليوم. نشوف من ويانا. الو
1: الو، مساء الخير عليكم وعلى كل مستمعين اذاعه المستقبل في تزهار الورد.
0: مساء العافيه عليك علي الجنابي.
1: الله يحفظ السيد، يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله لكم وكل المستمعين.
0: الله يحفظك يا علي، شو اخبارك؟ ان شاء الله تكون بخير.
1: الحمد لله، اذا انتم بخير ان شاء الله احنا بخير.
0: في دول عمرك اكيد. اخبارك يمنى يا برج انت يا علي؟
1: السرطان
0: ويلي. اشلع القلب واللسان. طبعا شلون؟
1: اقول لك فيها عوائل شغله خطره.
0: اي والله، لان هو عاطفي، يهتم بعائلته، عنده ثقه بالنفس، عنده حضور محبوب. بس خلينا نشوف الحظ اليوم شنو مخبي لك، ما مخبي لك، ايش عنده ما عنده وياك.
1: يلا شوفوا
0: نشوف ونسولف لك وتسولف لنا
1: ان شاء الله.
0: يقول هذا الاسبوع تحتاج هدوء، تعبان شويه، يراد لك راحه.
1: خير ان شاء الله.
0: وترتيب للاولويات، ترتب امورك هذا الاسبوع. تمام
1: تمام.
0: وايضا يقول مهنيا لا تحمل نفسك مسؤوليه كل شيء، واذا اكو شغله ممكن تتوزع على اكثر من شخص، خلي كل واحد يتحمل جزء من المسؤوليه، يعني لا تشيل الحمل وحدك.
1: صحيح.
0: قاسمه ويا اللي وياك.
1: صحيح.
0: فبالعاطفه يقول لك انت حساسه شوي، مو شويه، هوايه، وممكن أيه. كلمه بسيطه تبقى براسك ساعات، فلذلك اللي يسولف وياك خي يدير باله. يعني يعني اذا يصير سوء فهم، لازم اللي يتعامل وياك ما يعتمد على التخمين، لا، لازم يسأله سؤال مباشر حتى تقدر تفهمه أو هو يفهمك. أما بالنسبة للعائلة يا علي، يقول تكون مهمة بالنسبة لك الأجواء العائلية، وتحتاج قضاء وقت أكثر ويا ناس ترتاح لها. شوف لك واحد يعني مثل أبو الشمس مثلا، أنت ترتاح له، قضوا يا وقت
1: اليوم تخاربنا أنا وياه.
0: إيه؟ لا، انتم حبايب تتخاربون وترجعون.
1: اليوم هو طلب من ست ازل، واستاذ اسامه قالهم نمشي عليكم الله، قل العلي الجناب خلي يعوفني بعد. اي والله،
0: لا يا الله،
1: ايش يسوي، راح اعوفه بعد، ما له علاقه بي.
0: بالعافيه. طيب يا علي، بعد تدري شنو يقول لك؟ بالنسبة للفلوس، رتب أولوياتك، خاصة إذا عندك التزامات متراكمة. يقول أنت أكثر شيء مرتبط ببيت الذكريات، ممكن تحفظ أشياء قديمة، مو لأن قيمتها المادية كبيرة، لكن تحب الذكريات.
1: أي والله صحيح.
0: النصيحة نقول لك، لا تخلي الماضي وياك بكل مكان، أكو مكان ذكريات بالقلب مو على كتافك، يعني لا تخلي الخزان ماتك مليان ملي ذكريات، خفف شوية. اي
1: تفريغ شوية الذاكرة.
0: يا حبيبي لا تحفظ كل شيء، معود مو كل شيء يسوى ينحفظ.
1: اي صحيح. اي مرات مراتك شغلات هي وحالها تبقى طابعة.
0: وشلون نمسحها؟ بطلعه ويا ابو شمس.
1: اي ما قيل هاي.
0: إن شاء الله تلتقون، وأكيد المحبة وهاي الروح الحلوة اللي نشوفها عندكم.
1: الله يحفظك ست إن شاء الله، تحياتي لكم.
0: الله يحييك.
1: وكل الأخوة المستمعين، أخواتنا العزيزات ضمن الإذاعة، إن شاء الله
0: في دول عمرك يا علي، يسعد مساك بالخير والعافية. والمخرج ضام لك هدية، التو أبو شمس، يلا سمعوها.
1: والله ونعم منك ومن المخرج.
0: حياك الله، حياك الله.
1: الله يحييك. الله يحييك.
0: يلا أصدق. أنا هم متلهفة نسمع المخرج شي يريد يحشش علينا.
1: الله يسلم.
0: حياك الله.

0: الله عجق رح عاش صيدك مخرجنا العزيز وعاش إبداعك أكيد. ويانا اتصال آخر، خلينا نشوف من ويانا. يا
1: خيال
0: مساء،
1: كثير خيال، انا ما اعرفك انت قلبي.
0: هاي شنو مفاجأة؟
1: ابو حسين بيش شي
0: هاي شنو أبو شمس مفاجأة سويت لنا؟
1: مساء الخير عليكم
0: مساء
1: على
0: العافية
1: جميع كل
0: والسعادة.
1: اذاعتكم المحترمه وعلى جميع مستمعيكم.
0: والله انتم
1: ابو حسين
0: حلاوة
1: يا وجع
0: الإذاعة
1: خيال.
0: وحلاوة البرامج، والله تضيفون نكهة حلوة والكادر كله يحبكم. مع احترامي وامتناني ومحبتي لكل المستمعين، لكن أكيد الروح الحلوة اللي بيناتكم اللي هي خلقت لنا الجو الحلو.
1: يا ابوي والله ضحكت ضحك انا.
0: هو أنا قلت
1: من سمعت
0: تتحسن مزاجك قاعد تتوه الشمس.
1: من سمعت ابو حسين القران ده اسوق العالم في اكبر عليه، انا بس بدي اسوق كثير حكم خبر.
0: هو انت ما تقدر، اذا ما تتصل عليه هو ما يتصل عليك، تتعاركون بالاذاعه، هذا
1: ابو
0: المناقر
1: حسين
0: الحلو.
1: لا تزعل ما عندي، انت حبيبي تعال انا غير مزاجك وصرفت لك حتى عقلك.
0: بل انت يا برج ابو الشمس، انا دائما انسى صراحه.
1: والله انا برج الكارثة.
0: برج الشنو؟
1: الكارثة الكارثة
0: يعني شنو
1: برج الثور.
0: ها انت وفي يعني زين، يناتكم وفيين.
1: اويلي
0: اي يعني برج الثور يعتبر من الابراج الوفيه والتمتاز بالوفاء. وبعد بشغله حلوه برج الثور
1: تتذكر زين كلمة في جنيه، تتذكر زين كلمة في جنيه الفلوس تحكي لي.
0: هسه سولف لك على الفلوس، عندك حماس شويه خلينا نسولف لك عليها، عندك
1: اي
0: مبادره تحب المبادره، مصر ثابت على رايك دائما، تحب الاستقرار، عندك فضول. اي والله انا اعترف عندك فضول، الا تدخل بالسالفه والسالفه، ما تبقى ساكت، ما تتحمل تبقى ساكت.
1: هذا اضل ساكت غير انفجر.
0: اي عافية عشتيدك، زين تسوي، وتحب الامان، تحب انه دائما الشخص المقابل ملتزم وواضح وياك، وما تحب السكوت، يعني تحب واحد يسكت. ايضا يقول بالاجتماعيا اكو، يقول هذا الاسبوع مناسب للقاءات عائليه واجتماعيه، وراح تكتشف انه شخص كنت بعيد عنه وكان يحبك وراح يرجع يصارحك. الله هاي احلى شغله.
1: هلو
0: هلو.
1: والله احلى شيء هاي مال هلو.
0: اي هو هاي انت نسويها يا ابو
1: انت
0: شمس.
1: شلون كنت تخبريني ما تعرفين؟
0: خلينا نشوف لك بالله بالمال، تقول انت تعرف قيمة الفلوس
1: اي
0: ولكن المشكلة تقول للسالفة، يعني اذا شفت شغلة ما تستاهل تقول اشتريها، ويعني حتى لو ما تستاهل تشتريها، وبعدين شو تسوي؟ بعدين تفتح محفظتك تلقاها فارغة، يعني 24 ساعة انت خواردة، شو تشوف تشتري؟ بين
1: موجود
0: ما
1: ابو
0: توصل
1: حسين احس
0: للمحفظة
1: براحتك.
0: تلقاها فارغة.
1: احس اني مرات باخذ من عندك.
0: اي فانت سبورت ما شاء الله. النصيحة تقول لك استثمر وقتك قبل ما تستثمر فلوسك، لان الوقت اذا راح ما يرجع.
1: اي والله
0: لا
1: كلنا
0: تفكر
1: نستمتع
0: بالفلوس،
1: والله بس
0: الفلوس
1: الوقت
0: تروح
1: اللي راح ما
0: وتجي،
1: يرجع.
0: والله الفلوس تروح وتجي بس الوقت اذا راح ما يرجع.
1: اي والله والله اللي دمنا فلوس يا ابو فلوس كلها راحت.
0: اي شوف ما
1: امشي
0: قلت لك انت
1: بصحتك
0: عقلك
1: وعافيتك
0: تجاري.
1: وامان اهلك تسوى الدنيا كلها.
0: الله يحفظك يا ابو شمس العزيز،
1: الله
0: وإن شاء
1: يحفظك.
0: الله يا رب يزيد مالك ويرزقك بأموال ورزق من حيث لا تحتسب.
1: شكرا جزيلا الله
0: شكرا
1: يحفظك.
0: لك وحياك الله، ويا مساء
1: يرحم
0: السعادة
1: والديك.
0: على عيونك.
1: شكرا
0: شكرا
1: سيد
0: لك
1: المخرج.
0: في دول عمرك، حياك الله، نورتنا باتصالك، أكيد أحبتنا احنا وياكم متواصلين. وبرنامج حكاية الأبراج اللي يريد يتعرف على البرج الطالع الصفات، أي شيء يخص الأبراج أكيد يتواصل ويانا على هواتفنا 0760-35 مكرر 6 مكرر 667، والشاطر يلحق عليه يحفظ الرقم. ايش قلت؟ يلا يقول 7-0. المهم تحافظيهن، وحتى أصحاب السيارات يظهر قدامكم الأرقام مالتنا على التردد، يعني ويا التردد، والرقم الآخر 078-35 مكرر 6 مكرر 6-67. ويانا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا،
1: شلون الصحة؟
0: حياك الله.
1: والله شنو هاي السرعه مالتكم، هاي مال التليفون يعني بالسياره، انا حتى ما لحق اسجل الرقم.
0: لا ده الشاقة وياكم والله، لا بالعكس، أدري بكم حافظين
1: والله العظيم
0: الأرقام.
1: ما 6 6 6 10
0: ستة
1: الله
0: ستة
1: يستر عليك،
0: أربعة
1: تعطيني
0: ستات
1: مجال شوي خمسة حجي تسجل.
0: خمس ستات ثلاثة خمسة خمس ستات سبعة.
1: والله العظيم واحد صياد صاعد جاير جبته في طريق النجف، والله العظيم يعني هو قلت له عم سجل الرقم الثاني هو اخذ اخر رقمين.
0: تدلل ولا يهمك، هسه
1: يا
0: قراك ياها
1: حياتي
0: الرقم رقم.
1: للمخرج وكل، بس ما عرفت والله شنو اليوم حوار ما
0: انت منو يانا وشي اسمك؟
1: تاج الراس محمود من كربلاء.
0: حياك الله محمود، مساء الخير عليك. انت يا
1: الله
0: برج
1: يحفظك.
0: محمود،
1: عيابه
0: يا برج انت؟
1: أنا 1/2
0: ثلاثة أربعة. أنت 1/2، يعني
1: 1/2 ثالث ثاني.
0: برجك الجدي.
1: جدي لو جدي والله ما أدري جدي
0: وقف لي
1: جدي
0: واحد
1: جدي
0: بشهر الثاني.
1: 1 شهر 2
0: إيه
1: أحسنت.
0: برجك الدلو، صحيح. شوف أنت أحسن مني، طلعت أشطر مني.
1: على راسي على
0: برج
1: راسي.
0: الدلو من أحلى الأبراج، البرج لطيف مرح بس مشاكله هواية. قول
1: يا
0: شلون،
1: والله شكرا الله يرحمه.
0: قول شلون مشاكله هواية. أول شغلة عنيد، لبراسة براسة لو الدنيا كلها قلت له لا. الشغلة الثانية ما تنعرف ردة فعلك، يعني ممكن واحد يطلب منك حاجة تقول له ايه ورا شوية، او يقول لك سوي لفلان شي تقول له ايه ورا شوية تقول له لا، يعني شي طبيعي.
1: والله كلام
0: الشغلة الثالثة تحب اللمة وتحب الوحدانية، يعني متناقض شوية، يعني مرات تحب تقعد ويا الناس والسولف ومرات لا تحب تقعد وحدك. ذكي كلش، محبوب، شخصية جريئة، أفكارك منفتحة، يعني نفسيتك حلوة وطيبة وكريم، بس إذا واحد يأذيك تسامحه بس ما تنساه، تتذكر اللكمة والوجعة اللي تصير بيك لو بعد 10 سنين.
1: والله
0: صح
1: صراحة
0: أنت
1: كلام
0: تسامح بس أنت تبقى ما تنسى.
1: ايه عافية فطير.
0: لا أنت فطير بس مو فطير، يعني هيجي قلبك طيب صحيح، بس
1: والله
0: ما
1: صحيح
0: تنسى.
1: ان شاء الله شاهد، يعني مو قدام ان شاء الله شاهد، ناس كلها تحبني والله العظيم،
0: هو محبوب
1: بس ما عندي
0: ولطيف
1: خطوة الواحد.
0: وحكايتك مسموعة.
1: والله صحيح كلام
0: لا حظ، مو ما عندك حظ، بس انت لان طيب زيادة
1: والله
0: ومرات
1: صحيح.
0: حذر همات، فلذلك الناس تخاف من عندك. شخصية قوية لك حضور، فمرات واحد شلون اللي يتحذر. تجمع بين الطموح والجدية، تحب الحرية وتحب الاستقلال. شوف مو قلت لك،
1: علامة
0: لان الشغلتين بيك. اما الحظ لهذا الاسبوع، خلنا نشوف ايش عندك، ما عندك شكو
1: اي
0: ماكو
1: والله رحمة
0: بالحظ.
1: الوالدين.
0: الحظ يقول تحتاج افكار جديدة وفقرات وقرارات مختلفة، غير شوية افكارك، لا تتقوقع على فكرة واحدة.
1: صحيح.
0: ايضا يقول راح يجيك اقتراح او فرصة تخليك تعيد التفكير بخطة جديدة. تمام.
1: تمام.
0: أما بالعاطفة يقول تحب العلاقات اللي بيها صداقة والتفاهم أكثر من الرومانسية، تحب الصداقة أكثر من الرومانسية. حاول تسوي
1: لا
0: شيء
1: صداقة صداقة يعني
0: هو
1: شيخ
0: أنت
1: يعني
0: تحبها
1: صديقة.
0: أكثر. نعم، حاول تسوي شيء مختلف ويا الشريك حتى تكسر الروتين، وأكو شخص احتمال راح ينجذب لك وأنت كنت أبد ما متوقعه، يعني
1: والله
0: أبد مو
1: صحيح.
0: بحساباتك. وأيضا يقول أنت اجتماعي بطريقتك الخاصة، تحب الناس وتحب مساحتك الخاصة، هاي قلناها. بالمال يقول انتبه من القرارات المفاجئة، عافية قراراتك مفاجئة ساعة الساعة، وقلت راح أسوي فلان شي، والمشكلة مو بس
1: صحيح
0: هيك،
1: والله
0: أنت مو تقرر تروح تنفذ، ما تأجل القرار. فلذلك النصيحة تقول لك مو كل شي قديم لازم نتركه، ومو كل شي جديد لازم نجربه.
1: أحسنت
0: وحياك
1: والله
0: الله يا محمود،
1: تاج الرأس ست العزيز الله يحفظك.
0: حياك الله، نورتنا. يا هلا بيك، نورتنا باتصالك، وعدنا اتصال آخر. الو، فقدنا الاتصال. يلا خلينا نذكركم بهواتفنا على كيفنا نقراها، انكم تلحقون ان شاء الله تسجلوهم. الاثير 0 7 8 3 5 6 6 6 6، يعني مكرر 6 مكرر 6 6 7. والآسيا سير عفوا 0 7 7 3 5 مكرر 6 مكرر 6 6 7. أتحدى اللي ملحق.

0: ويا مساء العافية على عيونكم، ويانا اتصال آخر، خلينا نشوف من ويانا. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلونك يا ذا؟
0: هلا ومرحبا.
1: الله يحفظك، أخيرا لحقنا على الرقم اللي يطرديني. أنت بس
0: والله
1: الدفتين
0: حجيت
1: شنو؟
0: على كيف هسه آخر
1: أكو واحد
0: مرة.
1: يركض وراك شنو؟
0: أي مخرج يقول لي عسرع عسرع.
1: أها، هذا المخرج الله يعطيه العافية.
0: حياك الله يا طيب، من ويانا؟
1: الله يحفظ. أنا سيد أحمد العرجي، صاحب مكتب العرجي العقارب حي الطيارة.
0: يا هلا بيك، ويا مرحبا نورتنا، ويا هلا بأهل الطيارة كلهم.
1: الله يعطيك العافية، رحم الله والديك.
0: يلا خلنا
1: يا
0: نعرف أسرارك.
1: احنا عندنا مع الأبراج، يعني ما أؤمن بيها، بس هيك صار عندي فضول، جات الراديو قلت خلي أشارك وياكم.
0: يلا خلينا نشوف هسه، راح نطلع أسرارك، وهسه راح أحكي لك السوالف، إذا ما قلت لي صحيح أنا بعد ما أقدم البرنامج.
1: يلا خير إن شاء الله. أنا بشهر الخامس، لو 8/5/7/5 هيك.
0: شهر الخامس، بداية الخامس.
1: اي هو لو 7/8/5 هيك،
0: يعني برجك برج
1: مو
0: الثور.
1: اي شنو هذا؟
0: شنو هذا؟ طبعا برج الثور، خليني اقول لك بالله، شوف هاي الشغلات موجودات بيك او ما موجودات. شخصيتك حماسيه، تحب دائما تبادر،
1: اي صح،
0: مصر دائما تثبت على موقفك. الصفه
1: هاي
0: ال... نعم
1: العناد اللي عندي فول، الحمد
0: عافيه.
1: لله. أي.
0: والصفه الثابته والمهمه انه انت وفي، يعني ما تخون صديقك
1: أبد والله.
0: اي، وتحب الاستقرار.
1: كثير السفر.
0: لا يعني الاستقرار والراحة، يعني المكان اللي ترتاح بيه تستقر.
1: اي والله انا ما تدام سفر.
0: تحب
1: كل ما اضوج اختي اقطع اليوم، عندي بيت وعندي بيت سليمانية.
0: تحب تسولف، يعني ما تحب القعدة الصامتة، تحب السولف، يعني تحب القعدة اللي بيها حكي ونقاش وهيك شيء، ما تحب القعدة الصامتة.
1: لا هو احنا شغلنا لغوة، يعني نلغي هواية.
0: ايضا تحب التغيير.
1: اقول لك يا العالم شوقنا غير انه خلنا بخل السواليف.
0: عافية. وتحب التغيير، هم هاي هم من شغلك.
1: والله هو التغيير عندي مرض، ما التغيير، ما سيارات وما البيوت.
0: بس انت بيك شغلة، ما تحب المفاجآت بدون موعد، يعني تحب اذا حتى واحد اذا يريد يسوي لك مفاجأة يقول لك راح اسوي لك مفاجأة.
1: لا انا هاي السالفه ما احبها.
0: هو ما تحبها، دا اقول لك ما تحب المفاجآت. تريد اذا واحد يريد يسوي شيء يقول لك راح اسوي فلان شيء.
1: اي صحيح صح.
0: عندك فرصه ترتب وضعك وتغلق بعض الملفات القديمه، واكو عندك موضوع متراكم، فراح تبدي بحل هذا الموضوع، او لازم تحله خطوه خطوه.
1: والله يعني عندي مشكله بعقار وصايره هوسه وروح لعبانه.
0: هو دا يقول لك تحله خطوه خطوه هذا الاسبوع.
1: تحب كل هنا الورثة، واحد جرو ثاني عم اي خليها سكتة.
0: شوف يعني مش على قلبك، الله يبرد قلبك. يقول اما بالنسبة للعاطفة، انت تحب الامان، تحتاج انه الطرف الثاني يكون وياك واضح وملتزم. يعني
1: والله انا ما اشوف اسولف لك، عندي بخت بالبيع والشراء مال العقارات، وعندي بخت بالبيع والشراء مال السيارات،
0: ما عندي بخت بالنسوان. انا راح اقولها قد قبلك، ما عندك بخت
1: عندي بخت النسوان. نعلى على اسكتي اسكتي، لو اسولف تقوم تبكي اسكتي.
0: اندفع اندفع هيك، يعني احسك هيك حرقه بقلبك بعد. فيقول لك لا تسكت، لا تخلي السكوت يتحول الى سوء فهم. يقول تبدي بعلاقه كصداقه او معرفه بسيطه، وراح تتطور بعدين.
1: بالنسبه انا ما عرفت، الله يديك العافيه امين.
0: انا ست ازهارك انت،
1: حياك الله. والقران والقران ست ازهار، والقران وعافيتي، يعني بشغلي بالبيع شراء مال بيوت، بالبيع شراء مال سيارات. هو انا بيع شر، يعني هو عندنا مكتب،
0: الله يرزقك الله يرزقك.
1: عرفتي بالقران بالقران بالقران، الحظ ويا النسوان.
0: شوف يقول يعرف قيمه الفلوس، لكن مشكلته شنو بالناس، شويه ما عنده حظ. ويقول
1: بالمناسبه عند العلويه الله يعطيه العافيه يعطيه النور، بالقران تقول لي كذا مثلك يا اخوي تلاق.
0: هو يقول لك استثمر وقتك قبل لا تستثمر فلوسك، لأن الوقت إذا راح ما يرجع.
1: وهي المشكلة هنا أنا، بس هي قلت أمن بثقب الله برسول الله وحق لا إله إلا الله. عد مشاكل يا النسوان دخيلك العبط، أنا ماخذ اثنين، واحدة هسه على وضع الانتهاء، هاي موضوعها انحلت. والثانيه طنقرت علي، ما عندي بخت النسوان، يدري شو اسوي ما ادري. هسه يسولفون على ام عباس، هسه لو عندي ام عباس ترى سوى ثلج.
0: لا لا هسه ان شاء الله تنحل الامور ما دام اليوم خميس. ان شاء الله اليوم تسمع اخبار حلوه، وان شاء الله في شيء جديد، واذا تريد تحلها هن مو اثنين قلن راح اتزوج عليك، كان اثنين صرن حبابات.
1: شنو؟ قابلونا ماكو؟ تقول لي ناظر نظر العباس. قلت لها الله محمد عز باطل واصل مش عارف فرح الله يعني.
0: لازم قلت شارع قلبها.
1: والله لا في وحده بيتها. وكل وحدة فيها
0: الله يرزقك والله يزيدك، وان شاء الله حظك يكون حظ سعيد ويا الكل يا رب، وان شاء الله ويا النسوان يقعد حظك.
1: جيبي طار النسوان، جيبي طار البخت، ما بيع شرى ما سيارات والعقارات، اقول لك ايه بس النسوان لا.
0: الله يزيد حظك وبختك ان شاء الله. قلبك محترق سيده احمد، حياك الله ونتمنى لك.
1: طولنا وياكم
0: هسه قبل لا تروح، بس سؤال واحد، هسه طلعت الابراج صح ولا غلط؟ انا ابراجي صحيحه؟
1: والله شوفي يعني صحيحه اغلبيتهم، بس عندك اثنين يعني ما
0: يدخل، هي مو كلها 100% بس اقصد الاغلبيه.
1: لا لا لا ابراجك لا مرتبه امانه الله يعني.
0: حياك
1: الله. امانه الله امانه الله.
0: حياك الله سيدنا العزيز ونورتنا باتصالك، شكرا لك. وعندنا اتصال اخر. الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
2: ست ازهار انا 14/3.
0: 14/3 برج الحوت، منو ياي؟
2: اي نعم.
0: منو ياي؟
2: علي. علي علي عباد.
0: علي علي برج الحوت. تعرف شنو الصفة السائدة بي؟
2: لا والله للأسف.
0: برج الحنية، البرج الحساس، برج الرومانسية، البرج اللي يحب يطبطبون عليه ويحب دائما الكلام الحلو، ويحب دائما يقول الله يساعدك، الله يكون بعونك، سادة علي خطية أنت، ودائما يحب ها يحب واحد يداري.
2: أي صح صحيح.
0: يصير واحد يداريك دائما يقول لك سادة علي، الله يعينك، الله يساعدك. يا بعد عيبي يا بعد ترتاح ترتاح وأنت تسمع هيك.
2: أي طبعا أكيد.
0: يعني
2: 2027.
0: وين عم بعد نحن 2026 شنو 2027؟
2: يعني شنو 2027 شنو
0: لا احنا هسه هذا الاسبوع، هذا الاسبوع خلينا نشوف لك طالع هذا الاسبوع شو يقول. احنا ده ناخذ كل اسبوع باسبوع. يقول بالنسبه لهذا الاسبوع يا علي تحتاج هدوء وثقه بالنفس، ولا تضخم الامور، لا تكبر الامور على كيفك. اما بالعمل يقول اذا راح تواجه او راح تواجه موقف محير، يعني راح تصير بموقف تحتار بين قرارين، فلا تتخذ القرار وانت عصبي، يعني راح يصير لك مشكله بالشغل او شيء، فهدئ ولا تتخذ القرار وانت متوتر، اهدئ يلا يعني اخذ وقتك ورتب افكارك يلا تتحرك. بس احنا طيناك الجرس قبل ما تصير السالفه.
2: لا صحيح.
0: يقول ايضا تحتاج الى علاقه بها امان واهتمام. أحاول تسولف للمقابل شيء اللي بداخلك قبل بمكان ما أنت قاعد تنتظر تريده هو يسولف لك، أنت سولف له تمام؟ فلا تقعد تنتظره هو يسولف. أما بالمال بالنسبة للأموال يقول لا تخلي العاطفة تدخل بكل قرار مالي، يعني فلوسك ما لها دخل بقلبك تمام؟ بما أنه أنت معروف بحساسيتك وخيالك الواسع، ممكن تسمع أغنية أو تشوف مكان رأسا ترجع إلى ذكرى قديمة أو فتشي كنت تحبه. نصيحتنا تقول لك إحساسك مهم، بس خليه يمشي ويا العقل مو بمكان العقل، أنت دائما تمشي بقلبك.
2: صحيح.
0: ويل على قلبك. عوفة قلبك، عوفة مشوار عقلك، هاي القلب يودينا بالتهلكة.
2: اي والله صح.
0: حياك الله يا علي. سدول عمرك نورتنا باتصالك، شكرا لك لاتصالك. وأكيد إحنا وياكم متواصلين أحبتنا، وتحياتنا لكم، وأكيد برنامج الأبراج، واللي حاب يتعرف على برجه طالعة وصفاته أي شيء حاب يتعرف عليه أكيد هواتفنا مهيئة. وعندنا اتصال. ألو
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
3: شلونك يا أبا؟
0: حياك الله يا هلا.
3: وأخيرا شاركت جامعة المستقبل بالبرنامج.
0: تنورنا يا رب، إن شاء الله دومك مشارك ويانا. من ويانا؟
3: وياكم كرار من أهالي الحلة.
0: يا هلا بكرار، مساء الخير عليك.
3: مساء النور عليكم ان شاء الله.
0: هلا بك. كرار يا برج انت.
3: انا برج العقرب.
0: ويلي الغموض والسكتة ويراقب من بعيد وما يحكي سر الواحد بعد اكمل لو اسكت.
3: والله على واد كملين، هنشوف هذا الاسبوع ايش بيه ما بيه.
0: تحب العلاقات المتوازنة، قلنا لك
3: ايه بس ما عاد
0: التغامض.
3: بخت بيها.
0: ايش فيكم؟ شكرا تقول ما عدي بخت. انت غير،
3: والله ما
0: انت
3: اعرف والله.
0: غامض وما السولف اللي بقلبك، بس تباوع من بعيد، ها راح ها اجى ها ايش سوى ها ايش قال ها ايش حكى،
3: صحيح
0: وما تحب تسولف لكل واحد.
3: صحيح
0: عندك هيجي تحب الاسرار، انه ما حد يعرف اسرارك، مو الكل يعني، واذا كلش كلش واحد بس.
3: هو يعني اخلي شخص معين قريب لي جدا اثق
0: اي
3: بيه، بس
0: عافية.
3: يعني مو قبل اثق بيه، هاي بعد يعني تجارب
0: دخلة بال شو
3: الناس
0: اسمه هذا،
3: اصبحت
0: انت
3: الناس من ما
0: غربلة
3: الواحد
0: غربلة.
3: قبل يبوح باسراره لها.
0: عافية، عاشت ايدك. يقول هذا الاسبوع تحتاج تركيز وقلة كلام. هو انت اصلا من قاع قليل الكلام، يعني هذه النصيحة ما تستفاد منها. اما بالمهنة يقول لا تكشف كل الخطط للناس قبل ما تكتمل، يعني انت تقرأ الموقف قبل ما يصير، فخطأ يعني انت تحس بالشي قبل ما يصير، لذلك
3: صحيح
0: لا تسولف اللي بقلبك قبل. تمام، يعني كعمل اني احكي هسه، مرات يجوز
3: أي.
0: ياخذك خلينا نقول انت دائما تكون ناجح بعملك، فمرات تجيك فكرة حاول انه مو تسولفها دائما، لان هذا ممكن يضرك.
3: اي صحيح لا ننظرنا هذا الشيء.
0: عافية، فانتبه. أما بالعاطفة يقول إذا تحب شخص فعبر له عن مشاعرك ممكن ما تنتظر هو يفهمك من النظرة، أو تتباوع له وتريده يفتهمك ويحس بك، لا تعال سولف. وعندك غيرة زائدة وعندك غيرة زائدة شوية وتسبب لك مشاكل هاي الغيرة.
3: اي صحيح
0: أي شوية يلزم قلبك. اما بالمال يقول دقق بالتفاصيل قبل اي التزام مالي، يعني لا تجي وتشيت بمشروع. انت تنسى الموقف بسهولة، لكن اذا صار موقف حلو تبقى تتذكره، هاي الشغلة حلوة.
3: ايه صحيح
0: واذا
3: ما
0: موقف
3: يصير
0: مزعج هم
3: يعني
0: تتذكره، يعني انت شلون بيك تتذكر الحلو وتتذكر المزعج.
3: الحمد لله والشكر على كل حال.
0: اخر شيء نعطيك نصيحة، نقول لك مو كل سر لازم يبقى سر، ومو كل موقف يستحق الانتقام. عافية، مرات تقعدكم العقرب انتقامية عزيز،
3: اي صحيح
0: إذا واحد أذاكم ضوجكم، إذا كلش كلش ما قدرت تسوي له شيء، يعني مع احترامي لك، بس الذبلة حكاية اذكرها بالساعة اللي عرفك فيها.
3: مو كل الناس
0: هو اللي يضوجك طبعا، ما احكي
3: ايه يعني هو لو زوجنا هو يستحق الحكاية، ليش ما
0: ايه
3: يستحق
0: بعد هو
3: الحكاية؟
0: العقرب يعني ما تتوصى.
3: شكرا جزيلا لكم ويا رب
0: حياك الله يا
3: ويحفظكم،
0: كرار،
3: انا
0: نورتنا.
3: ضائع جدا.
0: يا هلا يا هلا بك يا كرار،
3: شكرا لك
0: شكرا
3: شكرا.
0: لك ولاتصالك. اكيد احنا متواصلين مستمعينا وبرنامجنا، واكيد ناخذ فاصل من عفوا العبدون ونرجع ياكم.

0: يا مساء الحب والسعادة ورجعنا انتظاراتكم. خلينا نشوف من ويانا. ألو،
1: مساء الخير عليكم.
0: مساء العافية.
1: أنا شارك في الصباح بس المرة لا، المغرب العصر أردش.
0: يا هلا بيك، تنورنا. من ويانا؟
1: علي العراب.
0: يا هلا بعلي،
1: شلون ست شخبارك؟
0: يا هلا بيك، الله يحفظك.
1: الله يخليك، الله يسلمك. سلام الله عليك. أنا برج العقرب.
0: ويلي، استونا سولفنا على العقرب. ضحكت لأن سمعته بس تحس ما شفى غليلك.
1: لا والله ما شفى غليلي أبد.
0: ويلي على العقارب، ثلاثة أرباع الحلة برج العقرب. شون؟
1: إيه، حتى لو مو عقرب يصير عقرب.
0: لا والله، يعني أنا شكو ناس ألتقي بيها برج العقرب، ما أدري، سبحان
1: والله
0: الله.
1: والله خلا أقول إيش إن شاء الله. الماشي البرج العقرب هذا عمره خسارة.
0: والله صراحة صح، هواية شغلات حلوة بيكم، بس أكو شغلات ما تنحمل صراحة. يعني خلينا صريحين، تعرفون حلواتكم ومراتكم.
1: خذيش الصمت العقابي،
0: يا صمت عقابي، يا الانتقام، يا الحكايات المدفونة تطلع مدري منين ومنين.
1: بس والله نجر خلق والقرآن.
0: يا اللي ساكت وما تدري بي راضي زعلان.
1: احنا مو احنا طامة كبرى، الحاسة الضايق فيها غير عن الناس. هاي من تحسين بشيء من ما يصير، انه باني شعدي عند صديق برجع عذراء ذاك، بس اباوع لذا قاعدين بمطعم نسولف بالعيون.
0: هذا قبل يعرف الاكل طيب لو لا، قبل يعرفك انت رضيت لو ما رضيت.
1: مثلا قاعدين مجموعة، يعني احنا واصدقائنا. يعني هو يعني من زمان أنا أصدقاء، يعني صارنا بحدود 36 سنة إحنا أصدقاء.
0: الله ما شاء الله، الله يديمكم.
1: إيه الحمد لله وشكر. فمن أبوا على بس نضحك يعني، فمن نرجع.
0: زين هسه أريد أعرف هاي اللي يتباوع له ويضحك شنو معنى هاي النظرة؟
1: والقرآن يعني أتمنى هسه هو ده يسمعني.
0: إيه.
1: والقرآن إحنا دائما يعني طلعتنا جمعة من الجمعة لأن كلياتنا أصحاب عمل. فننجمع بسيارة بالذات أنا وياه، لو بسيارتي لو بسيارتي مستحيل نطلع سيارتين. فمن نرجع شاف النسوان اللي طلعنا من القراية. أقول له حيدر تفتح من بوعت لعيونك. قال شنو فهمتك؟ واحد اثنين ثلاثة. قلت له مضبوط،
0: أريد بس واحدة من ذن الواحدة اثنين ثلاثة. أنا هيك يعني صار عندي فضول أتعرف هاي النظرة أم الضحكة شنو يعني.
1: مرات يا جماعة ما يقدرون يسولفون قدامنا، يتراسلون بيناتهم على الواتساب.
0: وانت شو تقول له؟ تقول له هذا دا يرد عليه على الواتساب. انفضحوا هم ما أخذهم الواهز.
1: من متوالمين تلقيهم برج العقرب وبرج العذراء.
0: الله حلو، هم زين لقينا له صديق.
1: إيه رغم ما نرجسيين هم بس يتوالمون، ما ليش علاقة.
0: أم العذراء شوية حس يحسب على الوقت ويحب الترتيب. العقرب ما له ديتش شامرها شمرة.
1: إيه شايف رقبته تقولين ما الزرافة يجر خلق. ويجر خلق والعذراء قبل يشطها هذا حلوبي. يعني سأنا من روح العيدر ألقيت شاف وجهه أقول العذراء ابني هنا أنا أعيف ورا يوم أنا ناقشة أقول له عودي تشاف وجهك عليه ترى ما أدري. فعادي متحمله
0: أزاي يقول لك هاي التشور هيك مشيتها علي والسولف وياه. هو هذا شوية المشكلة.
1: مو هنا المصيبة باللي نتمرن سويا مثلا أنا على جهاز وعلى جهاز من واحد يبقى على الثاني من بعد.
0: عزيزتم مكارثة. الله لا يجيب أحد يقعد بنصكم، هذا يتورط لي يقعد بنصكم. زين احنا عصوت مع الصورة.
1: والله هو عيد ميلاد عبر يعني صار مر علي أسبوع صارت عندنا شغل ما سوينا على عيد ميلاد، فقاعدين
0: بمطعم المطعم
1: الحلة. فالكادر مال المطعم يحبونه لأن احنا نتواجد به دائما يعني بالذات كل جمعة. فصحوني الكادر يدرون بيها صديقي قالوا أقول لك حيدر ترى عيد ميلاده شفناه ناشير راح نسوي له عيد ميلاد.
0: يا الله جدتك عدلة.
1: قال شكو زين ما أقدر أقول له. قلت له لا ما بشي. قال لا ليش صاح فوق يريد يطيح على العلم.
0: قال له هسا أتشع عليك صاحوني هيت يطلبوني فلوس.
1: هلنا وصفقنا يسبني يرجع. ليش ما قلت لي؟
0: لا قل له عافية. هي ما ليش ما قلت لي؟ قل له يطلبوني فلوس. مرة جيت قعدت أكلت وطلعت.
1: أنا طلقت كيك وطلعت.
0: عافية ألف عافية.
1: والحلو فيه ما جاب الفاتورة.
0: هو هذا الصحيح. تحياتنا لك يا علي، وإن شاء الله يا ربي مساك دوما صحة وعافية ودائما نسمع صوتك ونشوف مغامراتكم أنت وحيدر.
1: إن شاء الله ان شاء الله
0: تحياتنا إلك
1: يلا
0: وإلى
1: مع
0: أيضا
1: السلامة مع
0: إن
1: السلامة
0: شاء الله يا رب
1: الله
0: دائما
1: يسلمك
0: تنجمعون على الخير والمحبة. شكرا إلك وشكرا لاتصالك، وأكيد إحنا وياكم مستمعينا متواصلين. وشنو وعدنا لبنى صديقتنا وزميلتنا تريد برج العذراء. برج العذراء استونا سولفنا عليه، لقينا لك صديق اللي هو برج العقرب، فخلي نشوف برج العذراء شنو الحظ اليوم او هذا الاسبوع وشنو مخبي لك يا عذراء. يقول راح تعيش هذا الاسبوع بتنظيم وترتيب وهدوء، على قولة سمر تقول العذراء منسي، فتنظيم وترتيب وهاي دائما نفس الشيء. يقول تميل إلى التحليل والعمل الجاد والعملية والبحث عن حلول لمشاكلك، وهذه أيضا الأشياء تنعكس على طريقة تعاملك ويا العمل والمال. بالمهنة يقول هذا المجال مناسب لك لأنك أصلا تحب التفاصيل، يعني أكو شغلة جايتك حاول أنه تعمل عليها أو تبلش بيها لأن هي توالمك وتوالم شخصيتك. وعندك ملف معقد لا تخاف منه لأن أنت راح تفككه خطوة خطوة، فيعني راح ينجح بيدك إن شاء الله. وأيضا بالعاطفة يقول لك لا تحلل كل كلمة يقولها لك شريكك، غلس غلس امشي وغلس، ومو كل زين معناها أكو مشكلة، لا، ومو كل تأخير بالرد يعني نهاية العالم، اصبر شوية شوية مو هواية. ايضا يقول بالمال عادة انت حريص بالانفاق، يعني ايدك مو سخية وهذا الشيء جيد، لكن لا تحرم نفسك من كل شيء. معلومة تقول انه انت تلاحظ تفاصيل صغيرة ما ينتبه لها غيرك، وممكن تدخل مكان او تلاحظ ترتيب الكراسي قبل ما تشوفها الناس.

هذا برج السرطان يقول الباقي الأبراج شلون أنساك، لأن برج السرطان ما ينسى، أو يلي هو والعذراء التواريخ عندهم هيك جدول يقعدون يكتبون. تحياتنا لكل الأبراج وتحياتنا لكم، ويا رب جمعة مباركة ومساء سعيد على عيونكم الحلوة، وأكيد هذا يوم الخميس اليوم السعيد والجميل. ولا ننسى أكيد كل شخص اتصل بينا وتواصل ويانا نقول نتمنى لك مساء خير وسعادة وعافية وراحة بال. أكيد أحبتنا رافقناكم على مدار ساعة إن شاء الله من برنامجنا حكاية الأبراج. كنت وياكم أني أزهار الكندي في الأعداد والتقديم، وكانوا ياي مخرجوا على الهواء مباشرة مبدأنا وزميلنا عرفان العبدون. انتظرونا الأسبوع المقبل وحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

0: في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم. القارئ الحاج عامر الكاظمي. القارئ عامر فاضل حسن الكاظمي هو من مدينة الكاظمية المقدسة، ولد فيها في العام 1957 في محلة الأنباريين، وهي من الأحياء القديمة الموجودة لغاية الآن في مدينة الكاظمية المقدسة. وقارئ تميز بصوته الشجي وبأدائه الحزين، وكان يعتبر من سمات القراءة بالطور العراقي، يراه البعض أفضل قارئ قرآن عراقي. كان يقرأ بطرق التجويد والترتيل، وكان بارعا ومتميزا متقنا للألفاظ والكلمات، وكانت نتيجة لتميزه وإبداعه أن يتوج بالمركز الأول كأفضل مؤذن في العالم في المسابقة الدولية للقراءة والتلاوة والحفظ والآذان التي أقيمت في الهند. ويقول الحاج الكاظمي: الله سبحانه وتعالى يعطي لكل إنسان موهبة، ويبقى الإنسان كيف يستغل هذه الموهبة في قراءة القرآن والأدعية والمناجات وخدمة محمد وآل محمد. هي موهبة إذا صقلها فهي موهبة معطاء من الله سبحانه وتعالى للعبد، وإذا الله أعطى للإنسان صوتا جميلا فهي نعمة منه ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت

0: ركبك.
1: صدق الله العلي العظيم. ويسترسل القارئ عامر الكاظمي في الكلام ويقول: كنت في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الإمام الباقر عليه السلام مجاور مرقد الإمامين عليهم السلام، وكان عندنا درس الدين والمادة الإسلامية، وكان عندنا مدرس اسمه جواد كاظم الفرطوسي، وكانت بعض الآيات مكتوبة للحفظ، وكنت أطلب منه أن أكون منه مراقبا للصف، والغاية من هذا الطلب لكي أغلق الباب في فترة الفرصة وأقرأ القرآن الكريم، وكنت حينها أقرأ القرآن، وفجأة فتح الباب ووجدني أقرأ القرآن وهو يسمعني، وأنا عمري كان حينها 9 سنوات، والرجل وقف معي وشجعني، وكنت أعتبره في مقام أبي، ومن حينها كنت أقرأ القرآن، وكانت الآيات تحفظ من قبل الطلاب مباشرة عندما كنت أقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العلي العظيم. وقد تأثرت بصوت جاري الأستاذ حج حسون رحمه الله، وكان يقرأ بطور القراءة المصرية، وكان يقرأ بطور أبو العينين، وكانت بدايتي بقراءة مصرية جيدة وجميلة. ثم فكرت بابتكار طور ومقام خاص يليق باسمي لأنني عراقي، وفي القراءة العراقية هناك أطوار رئيسية كثيرة، فكيف لا أكون مبدع ومنتج؟ واخترت لي طور خاص وقراءة خاصة، وعندما أقرأ يقولون هذه قراءة عامر الكاظمي، وأنا أقرأ قراءة عراقية ومصرية، والقراءة المصرية هي قراءة عالمية، والقراءة العراقية رأيت لها صدى كبير، وخصوصا في دول الخليج فإنهم يرغبون بالقراءة العراقية بشكل مميز. وهذه السنة الخامسة التي أقرأ فيها بالخليج إحياء لليالي شهر رمضان المبارك، ويطلبون مني أن أقرأ بالطريقة العراقية. ويضيف الكاظمي قائلا: تعد المدرسة العراقية من المدارس المميزة، وتحظى بمكانة بين أوساط واسعة من الجماهير العربية والإسلامية، كونها تتميز بالحزن والشجن والتعبير الصادق. وعند وصول القراء العراقيين إلى القاهرة للمشاركة في المسابقة الدولية التي تقام هناك، لاحظنا أن الجميع كان ينتظر بشغف وصول القارئ العراقي. وفي العراق مجموعة ليست بالقليلة من المقرئين الجيدين. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ويقول القارئ عامر الكاظمي: اخترت لي طريقة خاصة في القراءة، ووفقني الله تعالى أن أقرأ بالطريقة العراقية، بحيث عندما كنت أقرأ يقولون هكذا يقرأ عامر الكاظمي بصوت حزين وشجي. كل قارئ يتمنى أن تكون له بصمة خاصة، لذا تميزت قراءتي بالحزن والشجن، لأنه ورد في إحدى الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القرآن نزل بالحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وأنا أعطيت ميزة لقراءتي بهذا الطابع الحزين في التلاوة، وأن هذا الأسلوب له مكانة جيدة في الدول الإسلامية والعربية، ولا سيما في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. في البداية كان يطمح أن يكون قارئا للقرآن لا يضاهيه شيء آخر، وأحس أن لديه إمكانية أخرى بأن يقرأ الأدعية والمناجات الخاصة بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام. خاض تجربة قراءة المقتل الخاص بذكرى استشهاد سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام بأسلوب وطريقة غير تقليدية، فوجد الناس قد تفاعلوا كثيرا مع هذه القراءة. وعندما كان يقرأ مقتل سيد الشهداء عليه السلام كان يشعر كأن نورا يهبط على المجلس من السماء، كان يقرأ ويسمع العويل والبكاء، وبلا شك هذه كرامة من الله تبارك وتعالى، وكانت أول تجربة وبإمكانية بسيطة جدا تعلمها من قارئ المقتل الشيخ الراحل عبد الزهر الكعبي. كل إنسان حسب الكاظمين يتمنى أن يصل إلى هذه المكانة المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة برواية المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة بروية، وكان يسأل الله تعالى ويدعوه أن يوفقه لذلك وأن يقدم ختمة للقرآن الكريم بالطريقة العراقية.

0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: صدق الله العلي العظيم. ويتابع الكاظمي أن بعد العام 2003 نهض العراق بنهضة قرآنية ملموسة، إذ يتخرج في كل عام العديد من الطلبة في مختلف الدورات القرآنية، وهذا الأمر نشاهده في كل محافظات وطننا، وهذا الشيء مفرح، وإن شاء الله سنحصل على المزيد من النتائج، لأن هناك اهتماما جيدا في إقامة المحافل والمهرجانات والندوات والمسابقات القرآنية التي تقام سنويا من قبل العتبات المقدسة التي تسعى إلى حضار القراء من كل أنحاء العالم الإسلامي. ففي العتبة الكاظمية المقدسة لاحظت وجود دورات كثيرة للاهتمام بأحكام التلاوة وحفظ القرآن الكريم، وأيضا النغمات القرآنية، وهناك نشاط آخر كبير في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، إذ لديهم اهتمام بالقرآن الكريم، وهناك أساتذة في العراق أحرزوا الكثير من المراكز المتقدمة في المسابقات الدولية في البلدان الإسلامية كماليزيا والهند وإيران، ومشاركة العراق في المحافل الدولية طيبة ولها مكانة في نفوس المؤمنين، وما من دولة إسلامية تقيم مسابقة قرآنية إلا وتدعو العراق للمشاركة فيها، لأنه يملك مواهب زاخرة وأصبح ذو باع طويل في هذا

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ندعم موقف رئيس الوزراء العراقي بعدم امتلاك أي طرف سلاحا خارج القوات الحكومية. الخارجية النرويجية ندعم قرار رئيس الوزراء العراقي بدمج قوات مقاومة سنجار الأيزيدية ضمن قوات الحكومة. رئيس مجلس النواب يبحث مع أساتذة ومثقفي ديالى الواقعين الأمني والخدمي في المحافظة. القضاء يناقش إعداد دليل استرشادي يوضح طبيعة الأدلة الرقمية لجرائم الابتزاز الإلكتروني. لجنة نيابية مصلحة العراق يجب أن تتصدر في العلاقات الدولية. في بغداد والنجف اعتقال أطراف مشاجرة تخللها إطلاق نار والإطاحة بمبتز. الدولار يبلغ أعلى مستوى في 7 أسابيع بعد تشدد الاحتياط الفيدرالي. ملك بريطانيا يحذر شركات الذكاء الاصطناعي: لا نريد فقدان السيطرة على مصيرنا. وبرشلونة يكتب تاريخا جديدا ويبدأ الموسم ب7 انتصارات متتالية لأول مرة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا، معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

0: ولو عدت القلب ابتدى.
1: حتشوف كل شي وانت عم تسمع المستقبل اف ام.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

الكل عم يسمع مستقبل اف ام الاولى ببابل. It's just like this.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: المستقبل اف ام صارت بكل شوارع بابل.
1: احبك وودك واموت واموت بهواك.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

امشي خطوة يجوز يطلع مو سراب وتنفتح لك عين ماي وترتوي. الخطوة الأولى دائما تكون من أصعب الخطوات، وخصوصا امشي خطوة يجوز يطلع مو سراب وتنفتح لك عين ماي وترتوي. الخطوة الأولى دائما تكون من أصعب الخطوات، وخصوصا للشعراء. ببرنامج شاعر المستقبل، خطوتك الأولى ويانا. شاعر المستقبل كل خميس الساعة 9 على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في باب مهند العساوي.

الخير والمحبة عليكم أصدقائنا وحبايبنا وكل متابعينا أكيد من خلال الأولى في باب الإذاعة جامعة المستقبل. بلش مشوارنا وياكم أعزائنا المستمعين وبرنامج شاعر المستقبل.

تعال شمر حكايه وقول مشتاق، لا تحسسني عندك مالي قيمه، لا تخلينا تاني وجرحي مفتوح مثل فطر الحياطين القديمه. الناس اللي تفتهم ما جرحت هواي، بس المشكله الناس الغشيمه، هذول القبل ما عرفوا يحبون، اشو صارت قصص حبهم عظيمه. ولي انضميت جرحي وما اندلوا وصلوا له بطرق مو مستقيمه، جو قبالي قعدوا ومثل اللي يبوس ابنه ويحضن قبال اليتيمه، جرحوني وبكيت بحور وانهار بغيابك، صاير اسهر ليل وانهار، احلف بعد ما انهار وانهار، لين يومي احس بروحي مشتاق وادري بشوفتك صارت بعيده، ولان ممداوي الجروح القديمات ولقيت جروح من هجرك جديده. انت الما تقوده يفكر يبوق، خاطر بعدك يقطعوها ليده، يا اول عشق عيشني باحساس احبه واكره وناسي، وريده ويا قلبي بهجرك تقطع وريده. منو الهسه جريدك وريده، ورحت لو عفت مقبرتين بي، يومي تاه في فجره وليلاه ضائع لم يجد شخصا، وليلاه قيس يحتسي الخمره، وليلاه ماتت قبل لا تكتب وصيه. بلش مشوارنا وياكم اعزائنا المستمعين، راح ننتظر اتصالاتكم وسماع قصائدكم ومشاركاتكم على الرقم 078 55 00 66 31.

أعيد عليكم رقم الاتصال مرة ثانية أعزائنا المستمعين اللي هو 078-55-00-66-3-1 وقول دعني أرى فالهجر جوا مغبرا صوت الأنين بداخلي يبكي المدائن والقرى أني افتقدت سعادتي وجهي غدا متشائما والحزن في قلبي افترى أحتاج منك إجابة فضلا أجبني يا ترى ليش أنا بغيابك متت بس ما يموت إحساسي وين أنت قاعد بالضبط شو أني من أتذكرك يوجعني قلبي وراسي من حقي أتنفس وون حتى الهوى بهجرك خشن بالقوة جر انفاسي والله أنت طيب يل رحت بس حيل قلبك قاسي يزداد يومي وحدة والحزن لا يكفيني أمضي غريبا دمعتي ما فارقتها عيني كل الوجوه تشابهت كل الأماكن نفسها والوقت لا يعنيني قلبي تنازل واعترف وعلى الخير ذا قلبك رجف وتونس ولا تنقهر تستاهل انت الونسة صح حالي بغيابك صعب بس الطفل من ينضرب ما يعرف ويفك نفسه حاولت اخفي وما نفع يا ابويا شي يسوي الوجع بانسان يتذكر شخص والشخص رايد ينسى مديت تضيع للصور منتظر منك لمسه واشتاق لاسمك وانكسر وصف وقول تقضي حظي وعرفت سوالفه وما بيعاند حظي سنتين هجرك نفترض لليوم ما تارك فرض بسوالفك متوضي وحاولت اكرهك بس صعب وتمنيت اكرهك بس صعب أنا الله بالين بقلب لا يكره ولا ينسى فاقد نظرتك يا رحت فقدت نهار الشمس والناس حين تحدثوا يبدو ضجيجا صوتهم بس انت صوتك همسة زاد اشتياقي فجأة لو كان موعدنا غدا خلينا اشوفك هسة يا فلان بي تشمتوا من بعدك اهلي وناسي ودليني وينك بالضبط لكاني من اتذكرك يوجعني قلبه وراسي

0: ناخذ صالح زاد المستمعين. الو. في بعض الاحيان اكو ناس يغادرون ويعفون اثرهم ونبقى احنا بصراع مستمر ما بين اثرهم وما بين الاغاني وما بين القصائد. انا اكتشفت بانه اللي يسمع الشعر وخاصه شعر شعبي اللي ما يقدر يروي حزنه بالاغاني كان يحتاج شيء اقوى. توقع الشعر او توقع الوجع موجود بالشعر اكثر واقوى من الوجع اللي موجود بالاغاني. ما اعرف. المشكلة الكبيرة انه هو من يغادر ويترك هاي الاثار اللي وراه ويخلي كل الناس اللي موجودين اغلب الناس اللي موجودين بالبثوث كلهم يريدون يسمعون اخاف واشتاق لك والقاك ما عايز واخاف من اللي بصدري البعد ما جايز واخاف قبال عينك لحظة مني نظرة مني تصير اخاف واشتاق لك انا اشتاق لك والقاك ما عايز يجوز اشتاق لك والقاك ما عايز لا والله خاف اشتاق لك والقاك ما عايز وخاف من اللي بصدري البعد ما جايز وخاف قبال عينك نظرة مني تصير تشبه نظرة الخسران للفايز ودعتك بلحظة منيتك اللي بيك أودع وابكي مثل وداع الجنايز كبرت بغيبتك بس ما قدرت أنسى وعرفت الفرق بين الصورة واللمسة كون الله يجيك إحساسي وتحسه وتشوف إيش قد وجع وياك نتجاوز نقول له
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أستاذ مهند الحبيب
0: كل الهلا والمرحبا
1: أستاذنا وكبيرنا
0: الله يحفظك يا غالي.
1: يعني هاي فرصة أتشرف بها أنه أنا دائما ما أعرف عندي حظ توفيق والله ما أعرف أنه هاي خامس مرة أتشرف عليك.
0: أتشرف يا حبيبي والله أشرف
1: من واسط.
0: يا كل الهلا والمرحبا
1: شكرا هاني ما أطيل عليك وعلى متابعينك.
0: نسمع حبيبي
1: إنه هواي
0: أي
1: إنه هواي ولا بس بس وحدة مدودي لك ظرف طم شد يتردد
0: هن هواي والأذتني بس وحدة
1: مدودي لك ظرف طم شد يتردد وكان الشوق بي عليك ما ينقاس شوق الأبو الراحة وبالحرب ولدي
0: يا سلام
1: وقلت مدة ويرد والراح عذر وياه خلصت روحي بس ما خلصت المدة إذا يتبدى مايك سهلة تحفر فيه رش يخفر هالقطط لو مايها تبدى
0: الله
1: ذبح شوق ببرودك وببرود أعصاب
0: زين
1: ولو ينذبح بعدك شاقل تحدى وبعد من ناطرك والليل أرس مدروب وكار ومشاش العرب متشردة
0: الله الله
1: الدمع هم ينحسب كالتال مني طيح يكتشك وضحك الونسة تخد
0: يا سلام
1: وتمسك كم جرح وانت على عذر تخيس وفرزن تكحل بعيون المرمدة وفززت الجروح الغافية التانيت ولميت البقم بالعمر على العدة
0: الله
1: مقطوعة إذا تسمح لي طبعا
0: اي نعم
1: بعد رد المكانة خلص وقت الطيش بعتك للزمن مو مهم سعرك بيش
0: الله
1: قلت بالريش طقتك وانا مثل الطير توجع اكثر من الرأس ذا بالريش
0: الله
1: ادفنت انت على بالك موت دفني يصير البذر من يدفن ويل تراب يعيش تبذرني بحكم ما ضامك بالروح مثل ضمك لا احب نقطة التفتيش تو بعد ايش راجع تعتذر بعد ايش مو طقطة بالروحي وصل حتى الجيش وترى العذرك عذري الراجل أنا صاير وطن وبروح كم مكتول شنو تكلف جنابك من تصح بغداد
0: يا سلام
1: وفيلم هجرك حلم والمسرحية الليل ومشاهد روحتك كل ليلة بيتنعان
0: أحسنت
1: وسلامتك واجبتا أعتذر على
0: ولا يهمك يا حبيبي نورة ثاني يقول ودعتك لساني وقلب مبر العشق والذمة ما دام نفس الحلم كل من يروح الحلم ما شفت منك بس حزن. فهد الزبيدي منور حبيبي، ودعتك لساني وقلب مبري العشق، والذمة ما دام مو نفس الحلم كل من يروح الحلمة. ما شفت منك بس حزن، ينفتح شباك السجن بس ما يفوت نسمة. انت الكتاب الحافظة واللي اليوم ما مفتهم، ما اريد يبقى بخاطري ولا اريد احس بذنبك. اتمنى اوصل مرحلة لا اكرهك ولا احبك. انا اعشق بخوف حرص، مو ما لحط روحي بشخص عدى لا احبك كلمة، ومو ما لعوفش كم قمر ومتاني احضن نجمة. سديت بيبان الصلح، ما بي اعوفك وانجرح. يوميا اطلع مبتسم وارجع لاهلي مدمى، مشهد ما كدا نشوفه ونهيده، بعد لا بوس خده ولا اقوديده. بيوت وعالنهر بس مو بنفس الصوب، كل من يشرب من الصفحه لتفيده. مثل ما عفت وجهه بنص هذاك الخير، مثل ما عاف وجهي بنص تجاعيده. المشاعر والرزق مو بيدي يا هلجان، بس اللي يتعب لهن ربك يزيده. حفرت الحفره بيدي واعرف وش مدفون، مثل ما يعرف الاب نظرته وليده. هو احساس يوصل ماكو داعي الصوت، سمعته بقلبي لما قال ما اريده. سمعته وقمت احس دموع عيني وقال حكي يطيح المقتول والكتال. ومشت بيه السنين بساعتي انطوال. البشر بحجاية تتغير مواليده. اريد اروح لاغنية من الذاكرة، ما اعرف اذا عموري لحق يطلعنا اياها ولا لا. هو سؤال اول واحد باسك كاني. خلينا نطرح موضوع نقاش اليوم اعزائنا المستمعين، وكيف حال الحب الاول.

اتوقع احنا اكبر من اللازم يعني، ما ادري، اتوقع هذا البث لجيل معين بحيث اني على سيد تحياتنا لك. كاتب شنو اسم الاغنية؟ مع العلم ان هذا الجيل القديم كانت هاي الاغنية من اهم محطات مراهقتنا، فاغلب اللي موجودين كل شيء يعرفون هاي الاغنية اللي هي اول حب بعمره كاني، اول واحد باسه كاني، واول دمع نزلت منك اتذكر نزلت بحضاني. اريد اعرف منكم من خلال مشاركاتكم هذا الحب اللي ما كنا نتخيله بيوم من الايام يروح، وهذا الشخص اللي ما كنا نتخيل نقدر نعيش بدونه. اريد من خلال الاتصالات اعرف وين حبكم الاول، وين صفه بالدهر. كمل كمل الاغنيه نفس عماري.

تعال ارجع عموري حضر لي اسال عليك يا احمد المصلاوي. تعال ارجع بعد ما بي حيل اشتاق طحت مثل القطن ما طلعت طق. تعال اليوم يمكن تلقى مني وشال اذا ترجع لي باكر كل شي ما تلقى. يا رقبة عروسة بليلة النيشان مو شقلادة بيك الروح متعلقة. عاين على شي ما تلقاهم ويصفقون شو تشفين عندي وما تصح صفقة. شنو قبالك نجف تحكي لي بس على الموت اريد اسمع سوالف بيها ثر ملقة. شنو قبالك نجف تحكي لي بس على الموت اريد اسمع سوالف بيها ثر ملقة. يسد عين الشمس من يعلبي الروج وانا شراعي قديم بكل كتر خرقة. انا مداين خلق للراد ينخل ماي خلص بي محيطه وما خلص خلقه. هم تدري من نعتاز لك شو تسوي به العازة. هم تدري شي يحس القلب لما يريد عزازة. ينجاب طاريك وفز وضحك بوجهي اللي يستفز واتحمل استفزازة. ما اقدر ازعل واختلف يا دوب عندش كم كتف بيه ننشال جنازة. عماني قبلك فارقت شو بس عليك اتوازة. ذنبي ذنبي بعشرتك ما خنيت حبيتك وما حسبت بالتالي هي شجازة. ما ادري ما عندك قلب تتركني اعمى بنص درب وتكسر العكازة. واسأل عليك وين كل هاي السنين. أسهل عليك تضحك فرحان

بعد ما راح أشوفك وانت تدعي لي، ولا تتغزل بصوتي وتفاصيلي، ولا نسهر سوى الحدمان خلص الليل، وتفز الصبح بالشوق تحجيلي. هو الماغذك مو ما يحبك حيل، ليش شوية منك ما يبقيلي؟

0: عقلك. اكيد مستمرين وياكم اعزائنا المستمعين وعندنا اتصال. الو.
1: مساء الخير استاذ مهند الحبيب.
0: مساء الورد يا حبيبي، مليون هلا ومرحبا.
1: شخبارك استاذ مهند؟
0: الله يسلمك، من ويانا؟
1: وياك علي حسين من الحلة.
0: كل الهلا بيك يا ابو حسين حبيبي.
1: الله يسلمك استاذ مهند الحبيب.
0: احنا بدنا نحكي على الحب الاول، وين صفه بيد دهر علاوي؟
1: والله الحب الاول راح استاذ مهند.
0: وين راح؟
1: راح ميل الساعة من كنت انا وياك، ميل الساعة من كنت انت وياي، وانا اركض لك مثل ميل الثواني.
0: يا سلام.
1: هيك قدمت له، هو ميل ساعة يمشي بطيء، وانا كنت اركض له مثل ميل الثواني، شو اسوي له؟
0: يا سلام يا سلام. سمعنا شيء؟
1: الحمد لله على كل اللي صار محمود.
0: الحمد لله على كل اللي صار محمود.
1: وبد ما نشكي فد يوم الخسارة،
0: وبد ما نشكي فد يوم الخسارة،
1: عدنا قلوب من نخذل جلمود.
0: زين.
1: وإذا حبينا ينبع كل خضارة،
0: الله،
1: من ينكسر ما يتطلع حردود، وشرف عدنا خصومة بلا قذارة.
0: يا سلام.
1: نجفي بلاعة بومبا وتخدود استاذ مهند، نجفي بلاعة بومبا وتخدود، ندوس على القلب دوس الجقارة.
0: الله.
1: على كتاف البشر ما صرنا فاعود، الطيب قلوبنا اللين الحجارة.
0: ونعم.
1: ما لطخنا دينا واصبحت سود، ولا نمسح ايدينا اهل الامارة. مبدأ عدنا ما بدلنا الجلود، المبدأ عدنا واضح مو تجارة، جهن يا للكسب صحبتنا محسود، وحكيناها بفخر مو للإعارة، اللي صاحبنا نصير بعاد تسدود، علي عادي أبد ما باستارة.
0: يا سلام يا سلام. شكرا الحبيب. شكرا جزيلا لاتصالك يا حبيبي.
1: شكرا حبيبي.
0: أما أنا أقول عموري، اليوم شوية رح أطلب منك أغاني هواية، ممكن؟ تذكرت أيامك وحنيت لك حبيبي، أنا البارحة اشتاقيت لك. زين، أنا ايش راح أقرأ قبلها؟ هاي الأغنية راد لها دسمة للأسف. مو كل القصص بالدنيا لازم تنجح، الدنيا بيع ومشترى، وذاك من ذاك اللي يربح. للأسف مو كل القصص بالدنيا لازم تنجح، الدنيا بيع ومشترى، وذاك من ذاك اللي يربح. صح، أنا بيك تعلقت، بس الظرف ما يسمح، بالتالي هو أنا بيك تعلقت بس الظرف ما يسمح، والله أنا بيك تعلقت بس الظرف ما يسمح، بالتالي لميت الجنط، ثاري المشاعر مو خطط، مشكلتي بالوقت الغلط حبيت الإنسان الصح.

انسان حيل تاخرت لما صحيت، وهسه حسيت الكنت ما حاسه. الموت مره توقعت لكن خطيت، هاي بغيابك الموت الخامسه. شفت شفي وما عرفته من الصفار، لكن الاكد لي محبس لابسه. هاي سخريه قدر لو اني هيك دمعي يوقف لو يظل بواسه. عمي رجعني بقفص ما اريد اطير، بيك متعلق الطير الحابسه.

0: مستمرين وياكم أعزائنا المستمعين، ما أدري غيمت عندي من قد الحزن. خليني أذكركم برقم الاتصالات اللي هو 0785-00-6631. موضوع النقاش ما هو كيف حال الحب الأول، واللي حاب أكيد يسمعنا قصيدة راح نكون بانتظاره. المشكلة أني وعمر السمرائي ذوقنا كلش قريب هاي الفترة، اللي يعني الفترة اللي كان مهيمن بيها نصرة البدر على الحان، فش قد ما نريد نطلع من اذن نرد نرجع انا يا بهاي الخانه. عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: مليون هلا ومرحبا. هلا حبيبي
1: استاذ العزيز، شلونك؟
0: الله يحفظك ويسلمك يا غالي. انا تمام، انت شلونك؟
1: يومك ان شاء الله بالخير. والله شرف لي رفع اليوم.
0: اللي كل الشرف يا حبيبي. من ويانا؟
1: وياك احساس نديالة.
0: احسان
1: احساس احساس
0: احساس. اهلا يا احساس.
1: أستاذ، أنا من عاشق من عشاق قصائدك، وأتمنى أنه تسمعني ألقيها لك.
0: يلا
1: إذا تسمح لي أنا جاي أبعث لك على التيك توك حتى أقدر أشغل ميوزك بالمكسر إذا تسمح لي.
0: إحنا مشغلين لك ميوزك من يمنا يا إحساس.
1: مو أنا ما عرفت عن عن طريق الميوزك مالتي، وأنا جاي أبعث لك بالتيك توك هسه، جاي أكتب لك بالتعليقات.
0: أنا وياك حبيبي، بس إحنا ويعدنا ميوزك، فبالتالي حتى أو يلا يلا عمر اي يلا شغل الميوزك مالتك وروح بالجو.
1: تمام. ما تظهر هنا استاذي، ما تظهر. شايف اتصال؟ ما تظهر بالمكسر مالتي. شايف اتصال
0: زين؟ لا هسه شلون، شو نسوي؟ معزل؟
1: والله يا ريت اطلب جيت بالتيك توك تساعدني.
0: بالتيك توك ما عدنا حبيبي. على كل حال اعتبر مشاركتك واصلة، شكرا جزيلا لاتصالك، نورتنا ويا مليون هلا ومرحبا. وانا اقول عفتني وقمت اشوف الليل شدة، عفتني وقمت احس الليل شدة، واحس يمشن عقارب على المخدة، وخاف يخلصن وما بذر اثنين، كل شوية نزل دمعة واحدة، مني يطيح قلب وشلون لمه، ذبحني فراقك بسكين أعمى. كون القلب هذا، كون العمر هذا يصير عمرين، لأن ما أريد أحبك مرة واحدة، ما يكفيني أحبك مرة واحدة. لو بالغيم ما تهمني المسافات، أحسب بيتنا تبات أشمك أنا مرات، قاعد للصبح وعيوني ما تنام، صعب وتمر الأيام، غيابك حكم الإعدام، تدري بغيبتك حيل كسرتني أنا الخشم عالي وطيحتني، من يوم لعفتني وبابي مفتوح، أخاف تريد ترجع لك، خاف تريد ترجع ما أسد، دمعي سال في عطشه وكفاه، تجبر وارتوى منه وكفاه، كفي ينتظر صلحا وكفاه، رماني وضحك الشامت علي، أريد وياك ابن الكان بركان، وغرق بي عشيرة القبل بركان، أول ما ذكرتك هاج بركان، حرق ذاك الفقير تشام بي على كيفك، بعد لي برقبتك ذمة قبل لا تروح، هاك الجرح واللجمة، ومن تنطيني ظهرك بعد لا تندار، وإذا اشتاق لك يعناني مو زلمة، وبدلت قل لي لا تشمر نعمتك، عيب انت تصير زين وتنحسب نعمة، يا كلمة ان حكيت بلحظة استهزاء ما ترجع بعد من تطلع الكلمة، يا كلمة ان حكيت بلحظة استهزاء ما ترجع بعد من تطلع الكلمة، مستغرب علي من لك ليش شو محتار، اشرح لك الصاير حتى تفتهمه، مو ذاك الحزن حاسب حساب تروح، خي مو ذاك الحزن حاسب حساب تخون، لان بعض البشر علشينه يتوازى، وصحيح اعتاز لك انا اعتاز لك، بس هي حسبة ليل، الصبح يفرجها ربك ما تظل عازة، ما ميت عليك هواي عند عزاز، إذا ينقص كتف ما تطيح الجنازة، شال هواية غيرك، قلبي ما جازوه، ما منتظر منك راح يتجازه، حتى الأعمى ذا فات بدرب مرتين، ثالث مرة ما يحتاج عكازة، روح وراح ترجع نادم ومذلول، وقل لك دن قلت لك ما قدرت الطول، تبقى تعلي صوتك خاطر اسمع شي، وظل ما منتبه ما اسمعك شي تقول، وصير قبال عينك واحضن اللي يسواك، ومن الدير ظهرك تمشي بس مشلول، وصيح وتلتفت لفت الطفل لامه، وذب الذنب واللوم على القسمة واضحك لك، وقل لك يلا سهلة تصير، بس لا تنسى، أبد لا تنسى، عندي برقبتك ذمه.

وأول غلطة كانت أمنت بيك حبيتك محبة ناس غشمة، حسبالي القلوب بلون الوجوه قلت يرجع لي ضعف الراحة قدم. كنت ما جابرك بس انت صريت تاخذ مني كلمة وتعطي كلمة، وبدت قصتنا من كان لوقت ليل ما سولفنا بيها الدنيا، ما حسينا بيها الدنيا ظلمة، سولفنا وبدت تحلى المواضيع واحد يم الاخر يحكي حلمه، وبديت اتمنى وعرف معنى الالوان شوية شوية بيدك قلب سلمة، من قد ما تشاركنا التفاصيل فكرت النفس وياك قسمة حبيتك وقلبي العاش محروم، اخيرا قررت ما راح حرمة، شفته من الصعب ينعاد مرتين حب كل المشاكل ما تهدمه، حب ما تقدر توقفه التقاليد ومن المستحيل توقفه قسمه، وبديت اضعف وحيل تعلقت بيك بس شفت يمك كان صدمة، ما رايدني كأنك رايد تروح واقول الروح يمكن جاية ظلمة، عفتني لك عفتني ونوع الاحساس اللي عشت بيه يما يبين الخذلان نعمة، اول مرة حس بروحي مكسور لك دخان الحرق اللي بصدر شمه، حسيت بوجع بالعين ينشاف وجع ما اعرف ارسم حتى رسمه، من عدها وترست الليل دخان وعيونك ولا خليت نسمه، لابد ما تجرب كسر القلوب، وين الله وتجرب كسر القلوب، وحير الكسر قلبك بيش خدمه، الغلطة الصعب انساها بألف عام، حبيتك محبة ناس غشمه.

وقفت أمام مرآتي وقد بانت على وجهي خساراتي. أرى شخصا على المرآة يكرهني وما أقساه كره الذات للذات. واسترجعت بعضا من الأيام ذاكرتي لتأخذني إلى أقسى محطاتي، إلى حب قديم في مدينتنا، إلى وقت به اختلفت قناعاتي. ما فما فارقت قرب الناس من عبث، ولا أقوى على ملء الفراغات، لكن جرحا من الأحباب يقنعني إن القريبين أولى بالخسارات. وما يعني خروج الروح إن خرجت، فهذا الموت لا يعني النهايات. فكم عندي من الأحياء أعرفهم ولكني أعاملهم كأموات. إن الحقيقة تبقى حب والدتي، وحب الناس في عيني خرافات.

ياخذني الحنين لبابك المسدود، اروح وما اشوفك واختنق عبره، اباوع واكتشف كلش رخيص الشوف، اذا ما تلقى مثلك ترخص النظره. كنت اوقف قبالك ارمش واشتاق، هسه شلون وانا مفارقك فتره، وسولف على الخدود البيض حتى تغار، بس كذاب احب خدودك السمر، اسولف على خدود البيض حتى تغار، بس كذاب احب خدودك السمرة، وبديت اشتاق للجنة مثل شوق المسافر لو سمع موال عن الغربة يتمنى.

ويومية وقت المغرب النار توج وما بيك تتحمل لحد ما تفرج. قاعد ببيتك وأهلك تحبهم حيل ومتاني فرصة تعوف أهلك وتهج وبكلمة مني وبكلمة وحدة. يومية وقت المغرب النار توج وما بيك تتحمل لحد ما تفرج. قاعد ببيتك أهلك تحبهم حيل ومتاني فرصة تعوف أهلك وتهج وبكلمة واحدة يطيح من عينك ما يقدر الذنوب لتوقع بموسم حج. يومية عندك كل شي وتحس محتاج وبين أصدقائك أنت مصدر إزعاج بالمحكمة وما يهمك شما حكموك. ما يختلف الإعدام عن الأفراج. ارجع لروحك إذا ما بيها حراج. رخص الغالي لرخصك واخذ التاج. يل فكرت بتجارحك خاف يضوج ما راح تتكتل الوادم لو ضاج. يومية وقت المغرب تشب النار تبقى بغرفتك من يجوكم خطار. تبقى بغرفتك من يجوكم خطار. لك ليش عيش يومك واضحك بوجه اللي يجوك. ما تميز النار ذا ما تنشوي وصافح الشانة وقبل يلون ديك. واضحك وقلهم بعد ما تلوي. انت ذا ما عايش احساس الضعيف طول عمرك تبقى ما صاير قوي. ومشي خطوة يجوز يطلع مو سراب وتنفتح لك عين ماي وترتوي. يمكن تلاقي بطريقك حب عظيم. ليش قاضيها بغرفتك من طوي. يجوز تلقى بصفحة مضمون الكتاب بغير صفحة تشوف مفهوم الطوي. وميز الأيام اللي يمرن عليك وعيش باكر لا تعيش البارحة. وفتش بحيطان بيتك تلقى باب قبل لا يندق ريدك فاتحة. والمواقف عيشها وخلقك طويل حتى تتحمل وجعها وتحتويه. اللي وجعنك لازم يمرن عليك. ثمرة بيش تفيد إذا ما تستوي. امشي والمكتوب لك يركض وراك مثل حرف القافية وحرف الروي.

يا ترى لو مت أنسى ما جرى؟ هل يا ترى لو كان عندي غيركم قلبي إليكم ما سرى؟ هل يا ترى يحتاج مني كرهكم قلبا قويا ثائرا وتمردا وتجمهرا؟ ها قد أفاضت أجفني والدمع منها قد جرى، والدنيا ضاقت والنفس باقع على قد الحسرة. فرحان داويت الغصن ثار المرض بالشجرة، مرت سنين من العطش مو شفتي روحي تفطرت، ومتاني حبكم قطرة، وما قلت ليش تعذبت، كنت تدري لي حب من صدق يرتاح بس بقبر.

أعزائنا المستمعين وحبايبنا وأصدقائنا وإخواننا وكل من يتابعنا من على الأولى في باب الإذاعة جامعة المستقبل، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. بكل حب وأمنيات طيبة لكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة وأحلام حلوة، وإحنا أكيد إن شاء الله أنا وعمر سام الرائي وياكم بنفس الموعد من كل أسبوع، كل يوم خميس الساعة 9 الساعة 10 تصبحون على مليون خير ومع السلامة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

ميمر يا ابو خد وخد نظراتنا راح وراد ميمر يا ابو خد وخد نظراتنا راح وراد عدينا ايام الجفاف لوعاتنا وضاع العاد.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: شوفي يا عهد جلستني وانتي نفسك ما انسيتي اتنا اتنا وهمتني ما اجيتي.
1: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

أمس واني بحالات النوم وبصفنة زمن بالليل متعذب.

يابا يابا شلون عيون عندك يابا، يابا يابا شلون عيون عندك يابا، قلبي بغرامك مفتون والله يابا، يابا يابا يابا يابا شلون عيون عندك يابا.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحن.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

مصالحتك وخصمتك تاني.

ولبيت الصباح.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.